قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

موقع للكافرين ليس له دافع من الله.

كبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

أخضر كل نفس بما كسبت رهينة

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحيد نفسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور، وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر، فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: الو، مرحبا. الو، خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار، أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد 26 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للثاني عشر من شهر صفر لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة بعمر.
1: صباح الخيرات
0: دلع سلامتك.
1: الله يسلمك.
0: وصباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. إذن الحواجز بهذه الدقائق، الاعتقالات في كثير من أماكن في الضفة الغربية المحتلة، في تل هناك حملة اعتقالات كبيرة، في بيت فوريك، في نابلس، في كفر قليل، في طول كرم عدد المعتقلين يتزايد، وتفاصيل كثيرة. دكتور أمين تفضل.
1: بالفعل حملة اعتقالات واسعة يوازيها حملة تخريب وتنكيل من قبل المستوطنين، وأعمال عربدة واسعة في كل مناطق الضفة الغربية. نبدأ هنا من نابلس، حيث يواصل الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في بلدة تل غربي نابلس. اليوم الحديث عن 12 معتقل، طبعا بالأمس العدد تجاوز 50 معتقل، جزء كبير منهم تم إطلاق سراحهم، لكن تقريبا ثلث من تم اعتقالهم بالأمس ما زالوا رهن الاعتقال. واليوم تم اعتقال 12 شاب حسب طبعا مصادر محلية في بلدة تل، أبرزهم محمود رمضان، حسام غنام، علي فتح رمضان، أدهم رمضان، نادر رمضان، نعيم أيوب، زيد يمين، عماد يمين، عز الدين رمضان، وعمر رمضان. أيضا الاحتلال اقتحم منزل أو منازل شهداء ومعتقلين من بلدة تل، وأخذ قياسات أحد المنازل هندسيا. قد طبعا الحديث العبري بتحدث عن إغلاق هذه المنازل، وهذا قد تكون كما يقول الإعلام العبري خطوة لعملية هدم لاحقة، وهذا توجه خطير جدا أن الاحتلال يعني ينحاز كجيش الاحتلال إلى روايات المستوطنين ويبدأ يعاقب سكان بلدة تل.
0: هو يبدو أخذوا قياس منزلين،
1: أحدهم شهيد وأحدهم يبدو أسير.
0: أسير نعم. نعم.
1: أيضا الاحتلال يعني اقتحم بلدة كفر قليل، اعتقل الشاب أحمد عادل القني وهو أسير محرر. اقتحم بلدة كسرى جنوب نابلس اللي شهدت أيضا عملية اعتداء من المستوطنين بحرق مسجد في البلدة، وأيضا خط شعارات
0: كسرى حرق منزل.
1: إضافة لاعتقال الشاب مصطفى أبو ريدي من سكان البلدة. اقتحام المنطقة الشرقية للمدينة عدة مرات، عسكر الجديد، عسكر البلد، شارع المي، مخيم عسكر القديم، منطقة فروستي. وتم اعتقال الشاب مراد زاهد دويكات من منطقة عسكر البلد. أيضا تم اقتحام بلدة سالم واعتقال الشاب صهيب عاكف اشتية اللي طبعا اقتحموا البيت وتم تخريب محتوياته والاعتداء عليهم، ثم اعتقال صهيب. طبعا العائلة كان عندها حفل زفاف يوم الجمعة،
0: يوم الجمعة اعتقلوا العريس، أنس.
1: نعم.
0: أنس عاكف اشتية، هو للعلم هم أشقاء مصعب اشتية.
1: نعم.
0: ومع هيك العيلة يوم الجمعة عملت الغداء.
1: نعم.
0: وعملت الزفة وعملت العرس وكملت الأسير بالسجن، و العيلة أصرت إنها تستمر.
1: أعانهم الله، أعان الله آل شتية وآل سالم على هذا الوضع.
0: نعم.
1: أيضا الاحتلال اقتحم مناطق في جنين، اعتقل مراد أبو عقل هو شقيق الشهيد رأفت أبو عقل. أيضا كان هناك اقتحام في طول كرم، اعتقال الشيخ عمار مناع من مدينة طول كرم، اعتقال علاء شاهين من ارتاح أيضا قضاء طول كرم، وحسام عارف من كتابة أيضا قضاء طول كرم. هذه اعتداءات الاحتلال أو اقتحامات الاحتلال والاعتقالات. طبعا موضوع الحواجز وموضوع اعتداءات المستوطنين حدث ولا حرج، حتى رواية قبل قليل ما زال حاجز بيت فوريك مغلق منذ تقريبا الساعة 11 الليلة الماضية، مئات المركبات لعند الفروسية للداخلين لبيت فوريك، وتقريبا لوسط

0: بص، البلد الطابور المركبات اللي بده يخرج من البلده من بيت فودك وبيت دجن باتجاه مدينه نابلس. لحتى اللحظه شهود عيان من قريه سالم ابلغونا انه ما زال الحاجز مغلق، حاجز عبر ايضا مغلق، رغم انه الاحتلال ابلغ السائقين صباحا انه سيتم فتح الحاجز الساعه 6، لكن الوضع في صعب. وتقريبا الساعه 5:30 سمع صوت اطلاق نار، ويبدو الاحتلال اطلق النار تحذيري في محيط الحاجز عندما حاولت المركبات تجاوز الحاجز. ايضا حاجز المربع مغلق، صار حتى المعلومات الاوليه انه صار ايضا مغلق، ودير شرف ايضا مغلق حتى منذ ساعات مساء امس. الناس اللي بمروا باتجاه طول كام جنين بيضطروا يدخلوا من طريق فرعي داخل بلده زواته بلده دير شرف، والتوجه ثم الى بزاريا. طبعا خارج الضفه الغربيه ايضا اعمال عربدة للمستوطنين.
1: هاي اخونا نظمي بيقول، اسف على المقاطعه، بيقول الخروج من نابلس دير شرف مفرق جيت الفندق واتقانا اشارات حارس دوار رائيل زعتره يمين خط بوابات حواره مغلقات حاليا. نعم. كل هاي الطرق مغلقة،
0: وبالتالي بالأمس مئات الناس كانوا عالقين، ويعني يسجل لبلدة وبلدية قبلان أنه بالأمس يعني قامت باستيعاب أكثر من 70 مواطن كانوا عالقين في جنوب نابلس، وتم توفير لهم أماكن مبيت وضيافة.
1: يتسار مغلق، المربع مغلق.
0: نعم
1: نعم، تفضل دكتور.
0: فيعني بالأمس كان واضح أنه اليومين الماضيين كثير من الناس لم يتمكنوا من العودة، حتى امبارح احنا مروحين من رام الله يعني المسافة صارت الضعف، بيضطر الإنسان يصل لمنطقة الزعترة ثم يرجع على أرائيل ووادي قانا ثم قرى قلقيلة حتى يصل مدينة نابلس، وكان وضع صعب جدا وخطر، يعني خاصة أنه تقريبا الساعة 6 بدأ المستوطنين يعني ينتشرون في مفارق الطرق، انتشروا بحوارة، وفي طبعا معتقلين من حوارة صحيح خلال ساعات صباح هذا اليوم، وأيضا في أعمال عربدة، وأغلب المحلات في حوارة بقيت مسكرة طول امبارح طبعا تخوفات من المستوطنين. كان في عربدة في بلدة صرة وجيت وتل من قبل المستوطنين، ايضا كان انتشار لهم في بلدة بيت فريك، والليلة الماضية اهل بيت فريك يعني هبت رجل واحد بعد محاولة اعتداء على منزل احد المحامين سكان البلدة على اطراف
1: حي الضباط.
0: نعم، وبالتالي يعني تم هروب المستوطنين من هذا المكان. فهناك عربدة كاملة من المستوطنين في مناطق ليس فقط في نابلس، حتى في مناطق اخرى في منطقة قرى رام الله وايضا مناطق الجنوب في جنوب الضفة الغربية.
1: نعم، اذا احنا امام يعني حقيقة معركة في الضفة الغربية في كل مكان، يعني دكتور هي لف الضفة كلها بهاي الدقيقتين في كل مكان. للأسف الشديد ما حدا قادر يقمع أو يوقف هذا الهجوم الدموي بحق أبناء شعبنا. لكن دكتور برضو برجعوا بيسألوك حبذا من جديد أسماء المعتقلين في نابلس، في نابلس المدينة في معتقلين في نابلس المدينة.
0: هو من عسكر البلد المعتقل من نابلس، عسكر البلد اللي منطقة الشرقية المدينة مراد زاهي إدويكات، أيضا من بلدة كفر قليل أحمد عادل القني وأسير محرر، من قصرة جنوب نابلس مصطفى أبو ريدي، ومن بلدة سالم صهيب عاكف إشتي، وأيضا من بلدة تل 12 المعتقل هم محمود رمضان، حسام غنام، علي فتحي رمضان، أدهم رمضان، نادر رمضان، نعيم أيوب، زيد يمين، عماد يمين، عز الدين رمضان، وعمر رمضان.
1: هذه أسماء المعتقلين اللي وصلت حتى هاي الدقيقة، ومتوقع طبعا العدد يزيد أو ينقص بناء على آخر التفاصيل اللي راح توصلنا خلال هذه الجولة الصباحية الإخبارية. الطرق يا إخوانا اللي طالع برا نابلس حبذا إذا حدا بيسمعنا إنه يبلغنا آخر التفاصيل بشأن حالة الطرق.

0: يسعد أوقاتكم من جديد، وصباح الورد للأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. أسعد الله صباحك أستاذ أبو علي.
1: يا صباح الخير.
0: طمني على صحتك، إن شاء الله إنك بخير.
1: والله الحمد لله الحمد
0: إن شاء الله دوما يا رب العالمين. آخر التفاصيل بالنسبة للحالة الجوية اليوم إن شاء الله؟
1: نعم، آخر التفاصيل اليوم في انخفاض طفيف
0: نعم
1: على درجات الحرارة بمشي تعالى. اليوم الجو صيفي طبيعي، صيفي عادي إلى حد كبير بمشيئة الله تعالى. الحرارة اليوم يعني مع أنه الليلة كانت ليلة هيك مقطة، يعني حرارة كانت مرتفعة وبقيت مرتفعة، ولكن لا، اليوم الجو سيكون جو صيفي عادي، حرارة بحدود 28 ل 30 درجة مئوية في الظل بمشيئة الله تعالى خلال ساعات النهار. لكن اعتبارا من يوم الغد أبو العز بلش الحرارة ترتفع شيئا شيئا اعتبارا من يوم الغد، يعني يوم
0: تعود من جديد للارتفاعات.
1: ارتفاعات، يعني ارتفاعات مرتبة مرتبة مرتبة على درجات الحرارة. يعني يبدو أننا مقبلين على الأيام الأكثر حرارة منذ بداية الصيف، يعني الموجة الفائتة. لا، بدنا نرفع المستوى كمان درجة من الحرارة، يعني بدنا نستشعر أجواء أكثر حرارة تحديدا مع فترة نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. اعتبارا من يوم الغد بتبلش طبعا غدا، وبعد غد لسه الوضع نوعا ما طبيعي، مع انه في ارتفاعات يعني لا بأس بها على درجات الحرارة بحدود درجتين الى ثلاث درجات مئوية يومي الغد الاثنين والثلاثاء. لكن من يوم الاربعاء، اربعاء خميس جمعة سبت، هاي الايام ستكون يعني لب الصيف، هيك لب الصيف.
0: يا الله،
1: جو حار إلى شديد الحرارة، وحتى بالليل بتظل الحرارة نوعا ما مرتفعة، والحمد لله رب العالمين.
0: ورح نتابع معك أول بأول. لكن إذا هاليومين الجايات طبيعيات نسبيا
1: من اليوم بكرة وبعدين من يوم الثلاثة بتبلش الحرارة يعني
0: ترتفع ترتفع وصولا إلى الذروة اللي أنت ذكرتها، أربعاء وبعديها اسحب
1: حقيقة هيك.
0: نعم،
1: الحمد
0: نعم.
1: لله رب العالمين.
0: الحمد لله، ورح نتبع معك بإذن الله رب العالمين. يوم الخميس تكون إذا شاء الله وقدر تتضح الصورة بشكل كامل إن شاء الله. يومك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أيمن، أهلا وسهلا بك. أهلا. طبعا الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرار مستمعينا الكرام بمنع العمال الفلسطينيين من الدخول للمستوطنات. أكيد دكتور وصلك هذا
2: نعم
0: القرار.
2: هو توصية من قائد الاحتلال في منطقة الضفة الغربية بوصي بهذا الموضوع، وفقط أعطى استثناء لعمال البناء لمنازل تابعة للمستوطنات خارج الحدود المستوطنة إذا كان أطرافها، إذا كان في توصية من مسؤولين كل مستوطنة على حدة، يعني هي المستوطن يقول مسامحين لهذول العمال يجوا يشتغلوا في هذه البناية هذه المنشأة نسمح لهم، ولكن القرار إنه يشمل الضفة الغربية هذا القرار. طبعا هذا يشمل المستوطنات، طبعا الداخل هو من زمان
0: ممنوعين
2: يدخلوا اصلا.
0: نعم نعم. يسعد صباحكم. كل الطرق مسكره والشوفيريه فيش معها سولار، وراح نحكي عن هذا الموضوع بعد قليل. راح يكون معنا الحاج اياد الكردي، احنا ما نسقناش معه لكن منمون عليه حتى نفهم منه، خاصه بعد قرار امبارح شركه باصات نابلس الكبرى بوقف العمل على بعض الخطوط لعدم توفر السولار. ومحمود اجا بيقول لي طابور طويل عريض صح من السيارات، من السيارات اللي بتستنى عمالها انها توصل المحروقات. وشفنا مبارح شارع فيصل دكتور امين بشكل مرعب. تفضل دكتور.
2: طبعا ازمه الوقود ليست فقط في مدينه نابلس، الان انتقلت لكل الضفه الغربيه. ممكن نابلس الامور فيها يعني اكثر ذروه لانه طبيعة السوشيال ميديا وتبعتها وأثرها على الناس والحصار الموجود فيها، وبالتالي حركة الناس بتكون أحيانا مغلقة داخل المدينة. ولكن بالأمس أثناء ساعات العصر حاولنا المركب كنا فيها يعبي من الفندق، كان أيضا ناف بالكمية. في مدينة رام الله لاحظناه في اليومين الماضيين في مدينة رام الله أنه أغلب المحطات أن عليها طوابير، لكن ممكن بطريقة أكثر نظاما وتنظيما وهدوءا، يعني من السائقين بالانتظار. هذا داخل المدينة. بالقرى، بعض القرى إذا فيها محطات بيكون في إمكانية أن تزود السيارات المطرفة، بتكونش في حركة عليها، ولكن يعني إلى حد ما أقل حدية من نابلس.
0: أقل
2: حدية من نابلس.
0: نعم نعم. هذا موضوع السولار والبنزين أيضا موضوع خطير جدا. في عنا معلومة يبدو نقلا عن الزملاء، اعتقال الشاب عز الدين دروزة نجل الشهيد صلاح دروزة من منزله في بلدة عصيرة الشمالية. هذه المعلومة قبل قليل وصلت ونشرها الزملاء الصحفيين، وبسبب الوضع السائد في محافظة نابلس تقرر تأجيل مقابلات المتقدمين الناجحين المقرر عقدها اليوم إلى يوم الثلاثاء المتقدمين للوظائف التعليمية والمهنية المساندة في تربية جنوب نابلس، في تربية جنوب نابلس في تأجيل بسبب الطرق. يسعد صباحكم جميعا وصباح الخير لكل الإخوة المعلقين، ربيع الششتري، حمزة أبو صفية، خونا سمير دغلس، يسعد صباحك. دير شرف مسكرة من الاتجاهين لداخل نابلس والخارج من نابلس، بس من داخل دير شرف فاتحة باتجاه جنين، وباتجاه طول كريم فتحة من عند دار العرابي قبل نص ساعة مريت من هناك. شكرا أخي سمير لهاي المعلومة. أيضا أبو زياد غسان عامر صباح الخير، وأخونا عمر نوفل مستنى منك آخر التفاصيل. أبو عمر يوسف مزهر أيضا صباح الخير. أخونا رائد فتيان بأكد دخول لنابلس شبه مولق من كل اتجاهات. دكتور ماهر أبو زنطي سعد صباحك. أخونا نصر البيتاوي، أبو محمود، أبو وحدان صباح الخير، عامر فطاير صباح الخير، أخونا ربيع المنير صباح الخير. ربيع الله يعطيكم العافية. الزملاء الصحفيين تعرضوا مبارح أيضا لإطلاق قنابل غاز، أصيب عدد منهم ونقل للمستشفيات يا أخوانا خلال تغطيتهم للأخبار الميدانية. و ربيع تحديدا قبل يومين تم مصادرة هويته واحتجازه لفترة، ثم الحمد لله تم إطلاق سراحه، فبالتالي هم على مثل ما بقولوا خط النار، خط النار الأول. أستاذ زاهر الششتري، أبو عماد صباح الخير، ست سوسن باكير أيضا، حسن الحلبي صباح الخير، سوسن شلبي، أم وائل، وروح طبيلة، سامر الحنتولي، حلم التيتي، حاتم الخواجي، يوسف الزمار، دكتور سمير الخياط، بسمة غالب، وضاع خالد، أبو غالب، عنتر، أبو حامد، أم شاهر، مؤيد العبد، نضال كعبي، صباح ماهر، علام استيتية، مؤيد جود الله، قسوم الشاطر، وبشار استيتية، وفايق مسلم، يسعد صباحكم. وأخونا ماهر الششتري صباح الخير. أخونا ماهر طلع معنا على الهواء وكان الحديث عن حملة لتركيب سماعات، وكان دعوة للناس المحتاجة تزور مقر اللجنة الشعبية اللي قرب حلويات الأقصى. امبارح مشكورا اتصل علي وقال لي عدد الناس اللي سجلوا من رن عليهم ما بردوا، فيبدو يا انه عفوا لانهم بيعانوا من السمع، ممكن مش شايفين جوالاتهم مش سامعينها، او انهم مش منتبهين لارقامهم. فرجاء خاص اذا هيك المعلومه صح اخي ماهر ابعث لي على الواتساب، يا ريت الناس اللي سجلوا ينتبهوا لجوالاتهم، الاخوه في اللجنه الشعبيه برنوا عليهم لتوفير الخدمة المطلوبة لسماعات الأذن. أستاذ سامي دغلس أيضا يسعد صباحك، بلارح موضة، سعد قزيح، سامر أبو زعرور، أبو بشار سمارو، وأحمد المدموج، يوسف حمور، أبو محمد حجازي، ختام العرضة، جهاد هندية، محمد فرحان، ابدأ يومك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، خالد مناع، أبو ياسر، هشام حسين صباح الخير، وعصام الخراس صباح الخير. بقول من شوي كان عندي السائق شاحنة طريق سالك من وإلى نابلس من بلدة دير شرف، هناك طريق ترابية سالك، صحيح ذكرناها أخي إسماعيل، شكرا لك، وإذا في عندك معلومات إضافية يا ريت إنك تمدنا فيها. في قرار عسكري بتجريف وإزالة نباتات وأشجار على أراضي قرية سالم بعد الشارع الالتفافي قرب مفرق بيت دجن القديم بمساحة حوالي 8 دونمات. خلينا أقرأ لكم الخبر حرفيا. وفي قرار بإزالة الأشجار من 69 دونم بكل المحافظة يا إخوانا، بكل المحافظة، اللي هي إزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار في قسال مبورين ومادمة بمساحة فعلية تقدر ب 68 دنم. تفضل دكتور.
2: لكن الأوسع من قص الشجر وتجريف الأراضي هو في منطقة سلفيت، المنطقة الواقعة بين جمعين جنوب نابلس وبين مردة، يعني تقريبا من قبل دخولك لشارع يسموه عابر السامرة 2 للأسف، اللي هو قبل مردة على جهتين الشارع، تجريف بمسافات طويل جدا.
0: نعم.
2: بتستمر لطول امتداد الطريق باتجاه مردة، يعني تصل تقريبا خلف الحارس وعلى يمين ويسار الشارع التجريف، وقد يكون تجريف 100 متر على اليمين و100 متر على الشمال، يعني
0: شيء جنون،
2: شيء جنوني في هذا الموضوع. بالتالي وايضا طبقت هذا في مادما ايضا جنوب نابلس في ايضا قطع اشجار، ويبدو ان الاحتلال بتذرع انه في ضرب احجار على مستويات المستوطنين، بتم تجريف مساحات واسعه
0: من الاراضي. نعم. اخونا ابو حمزه حموز، اشرف قرنابيطه، سامر جاموس، ندى قاسم جبر، علام استيتيه، وأخونا خالد الصرميطي أيضا، كلبون العقار، بشار خويري، ليان هريش، عز ريحان، أبو وفاء الطوباسي، جميلة ظريفة، ماجد أبو محمد، كاظم حمود، الحج أبو عمار علاوي، يسعد صباحك جمال القناديل وأيضا صباح الخير. وأيضا أبو العز العمودي وغسان شراقة يسعد صباحك. تذكير أخير الناس اللي سجلت أسمائهم عشان فحص السمع اليوم الساعة 9 صباحا، حاولنا نتواصل معهم لم يتم الرد على الجوال. هذا اللجنة الشعبية في البلدة القديمة قرب حلويات الأقصى. يا ريت الإخوة اللي بيستفيدين أو سجلوا يراجعوا اللجنة الشعبية. يسعد صباحك أستاذ ماهر، رح نضلنا نذكر. فورا للدكتور فادي عصيدة من تل، الحمد لله على سلامتك.
3: سلام يا صباح الخير، الحمد لله على السلامة، الله يسعدك خبنا يسلمك يا رب.
0: يعني سبحان الله دكتور فادي كان امبارح مقرر يكون ضيفنا، قبل دقائق كان الاحتلال في منزل اعتقله وافرج عنه في ساعات الظهيرة هو وعدد كبير من المعتقلين. أبقى صح دكتور فادي على مجموعة، واليوم صباحا أيضا اعتقل مجموعة تانية. آخر التفاصيل فيما يجري في تل.
3: حياك الله يا أكل الدكتور أمين، وربنا إن شاء الله يعني يرفع عنا وعن شعبنا يعني هذا البلاء وهذا الاحتلال
0: يا رب.
3: نعم صحيح، يعني امبارح كانت حملة موسعة يعني طالت 70-80 واحد أو أكثر، وبقي عدد منهم اعتقلوا أخذوا إلى يعني خارج البلد. اليوم الأمر نفسه تقريبا الساعة 2 أو 2:30 تقريبا بهذا الوقت أو قبل، يعني دخلوا برضه أيضا بأعداد كبيرة، ونفس الشيء حملة اعتقالات يعني ممكن أكثر من 10-15 معتقل، وإضافة إلى أنه يعني عند بيت الشهيد الله يرحمه فاروق رمضان يعني طوال الوقت موجودين هناك. طبعا الجيش للعلم يعني هو من يوم الحدث لليوم أو من وقت الحدث لليوم من الجمعة صباحا إلى الآن ما غادر البلد نهائيا، لكن يعني موجود هو في المنطقة الغربية بشكل دائم وفي منطقة الجبل هذه في جنوب القرية أيضا، والبلد في الوسط أو وسط البلد، وحارات البلد بمر كل وقت كل ساعة ساعتين ثلاث بمر وبتواجدوا بالليل. الليلتين الماضيات طبعا اقتحام كان موسع يعني من امبارح واللي قبله.
0: ايش اللي صار في منزل الشهيد وفي برضه منزل الأسير في بيان رسمي للجيش الإسرائيلي؟ أخذوا قياساته ولا ايش اللي صار؟
3: هو من امبارح جاءوا يعني وأخذوا قياساته وحكوا يعني انه في موضوع الهدم، وحتى انه يعني بعض المعتقلين اليوم وضعوا باب او على بيوتهم اللي هو ايش بسموه يعني ملصقات بتحذر انه هذا
0: تحريض.
3: البيت هذا البيت استعملوا الفيسبوك والانترنت للتحريض ونشر محتويات عن الارهاب
0: يعني الحدث. مثل ما هم دكتور فادي عصيدة، بس الخبر الرسمي اللي صادر عن الجيش الاسرائيلي بقول عملت قوات الجيش بقيادة لواء السامرة على إحباط الإرهاب في تل، حيث كان يقيم الإرهابيان اللذان نفذا عملية إطلاق النار الجمعة ومسحا منزل الإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق النار والتي قتل فيها فلان وفلان، وقامت بمسح منزل هيك كاتبين الإرهابي الثاني الذي انتزع السلاح واعتقله لاحقا مقاتل وحدة دوفدوفان في المستشفى. إذن يبدو مسح المنزلين هدول بالدرجة الأولى اللي هو منزل الشهيد فاروق
3: ومين الثاني إضافة إلى أنه
0: الأسير
3: اللي يعني كان متواجد اللي اعتقلوه من المستشفى هو وأخوه. طبعا هو هذا بيكون أخو الشهيدين مجد وإبراهيم الله يرحمهم إن شاء الله
0: يا رب العالمين. الله يكون فون. كيف يعني خلال النهار مبارح بعد ما انسحب الاحتلال الحياة في تل يعني في بيت أجر ولا لسه ولا ممنوع؟
3: هو الاحتلال مبارح يعني زي ما حكيت لك يعني هو في بعض المناطق طوال الوقت موجود، لكن من وسط البلد صحيح بعد الظهر يعني انسحبوا، لكن طوال الوقت متواجدين يعني بيروحوا وبيجوا بفوتوا بيطلعوا.
2: يعني أنا بدي أحكي عن
3: بيت الأجر. نعم بيت الأجر موجود مفتوح بيت الأجر. يعني امبارح احنا بعد صلاة المغرب كنا متوجهين من المسجد لبيت الأجر، واحنا على المنطقة اللي هو الكراج عندنا او وسط البلد قبل ما نصل يوم التقينا احنا والجب الجيش يعني وجها بوجه يعني
0: وجه بوجه
3: يعني التقينا احنا وياه في هو نازل يعني او جاي من المنطقة الشرقية وذاهب لمنتصف البلد. بيت الأجر موجود نعم حتى يعني صلاة العشاء، لكن زي ما حكيت لك يعني الامور في البلد انا
0: لساتها البلد عايشة الصدمة. صح
3: كنت انا يعني لأكثر من أخ وصديق، قلت إني أنا يعني لأول مرة في حياتي بشوف بلدنا بهذه الطريقة.
0: الحزن يعني الشديد
3: اللي الانتفاضة الثانية، في الانتفاضة الثانية يعني كان عندنا أشياء كثيرة وهدم بيوت واعتقالات وكذا، لكن لأول مرة بشوف إنه يعني بلدنا بتعيش بهذا
0: الحزن،
3: الحزن بهذا الخوف بهذا الأمر اللي يعني صدقا غير محتمل. يعني أنت تخيل إنه طوال الوقت هاي الجيش من الغرب، هاي المستوطنين دخلوا، هاي كذا هاي كذا، أشجار الزيتون اللي قلعت يعني عمارها مئات السنين يعني قلعت من بالكامل، الصبر، الأراضي جرفت، كل شيء يعني شيء مرعب مرعب مرعب بمعنى كلمة مرعب.
0: الحمد لله على سلامتكم.
3: الله يسلمك يا رب.
0: أجر وعافية، أجر وعافية.
3: حياك الله يا
0: أجر وعافية. دكتور فادي عصيدة من تل.

في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام، انتقل رحمة الله تعالى ابن العم المرحوم نضال محمد جمال فارس خويري أبو جمال، وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الصلاح الكبير إلى المقبرة الشرقية، والعزاء للرجال في ديوان خلة العمود وللنساء في منزله الكائن في الضاحية بجانب مسجد أمهات المؤمنين. تعزينا الحارة لعائلته الكريمة لأبو جمال خويري رحمه الله رحمة واسعة.

0: يسعد صباحكم من جديد وصباح الخير لكل المتابعين الكرام، وشكرا اللي بيبعتوا على البث المباشر. اخونا نظمي قناديل ابو العز، عورته مغلق بالاتجاهين حتى اللحظه. اخونا راسم المصري يسعد صباحك. محمد زهران حسون ايضا صباح الورد والياسمين. مجدي سمارو ايضا يسعد صباحك. جمال قناديل صباح الخير. رائد شاهين وعزيز الجنادي وصباح الخير. ابو كريم برهان صباح شاهين. عمار عامر بكار، دعاء العمودي، امجد ناصر مره ثانيه، وبسام التيتي وكل المتابعين عبر البث المباشر. مستمعينا الكرام، يعني الطوابير للاسف باتت مشهد اعتيادي في نابلس ولها اثر كتير كبير وانعكاسات. امبارح كان في قرار من شركه باصات نابلس الكبرى بوقف العمل على بعض الخطوط لعدم توفر السرار، ومن امبارح بالليل سيارات بايته امام المحطات. معنا الاستاذ اياد الكردي وهو نائب رئيس غرفه تجاره وصناعه نابلس وايضا يعني متابع لهذا الملف. صباح الخير يا حاج، مني ومن راديو حياه ومن الدكتور امين ومحمود.
1: يسعد صباحك وصباح الدكتور امين. وطبعا انت نازل توزع الشكر اللي بردوا عليك، واحنا بنقول لك شكرا لك وللدكتور امين على متابعتكم من ساعات الصباح الباكر لمجريات الامور.
0: هذا واجبنا.
1: وللتنويه انا امين سر غرفه تجاره وصناعه نابلس، ونائب الرئيس هو الاخ زاهي على التهم.
0: نعم، الله يسعد صباحك انت وياهم جميعا، الله يعطيكم العافيه يا رب العالمين. نسالك اولا كغرفه تجاريه، وايضا انت يعني احد اصحاب شركه الباصات، واكيد عندك مكتب تاكسيات بالمحصله، يعني موضوع السولار والمحروقات هذا لعبتك بالعميم، شو اللي بيصير عماله في البلد؟
1: يعني بصراحه موضوع المحروقات هو اصبح موضوع مؤرق جدا، مع العلم هو ليس من يعني من الاهداف اللي ممكن انك تشغل القياده وتشغل اصحاب الشان فيها، ويجب انه نلتقي لاشياء ممكن تكون أكبر وأهم بإيجاد بعض الحلول لها، ولكن للأسف الشديد تتحرج بعض الأمور عماله بروح باتجاهات سلبية، وبطلنا نحكي بالشكل وإيداعات الشكل ومشكلة البنوك، وصلنا نحكي هلأ بقصة المحروقات وخلافه، والله يستر شو يجينا بالمستقبل وكمان ننسى المحروقات وخلافه. موضوع المحروقات هو موضوع كبير وشائق وواضح، يعني التشخيص واضح 100% هو شح التوريد وشح الكميات الواردة إلى المدن الفلسطينية، وعدم التوزيع بشكل دقيق هو اللي عماله يؤدي إلى هذا الخلل. وهذا الخلل بالوضع الطبيعي والهندسي، ما في توريد، في شح يوم عن يوم، الأزمة عمالة بتتفاقم. وأكبر دليل على ذلك إنه الناس تفاجأت من يوم أمس إنه الناس صارت تبيت سيارات
0: والله
1: على الكازيات وكمان. وطبعا لا شك انه في المنظومة بشكل عام يعني يجب ان يكون هناك، نخرج من ادارة الازمة لقيادة الازمة، وايضا على المواطن انه يساعد. وانا عبر الاذاعة اللي عندك بناشد كل مواطن مش بحاجة ماسة جدا انه يوقف على الطابور او بحاجة لمحروقات او عنده نص تانك او عنده ثلث ارباع تانك، ما يضل كل ما يفضاله 10 لتر 5 لتر بده يروح يوقف على الكازية ويعمل أجل المحاولة قدر الإمكان بالأيام القليلة القادمة من هون لنهاية الأسبوع، إذا تم توريد المحروقات بشكل مستمر وكافي ممكن أنه تبدأ بتراجع الأزمة. ولكن من الظاهر للعيان أن الأزمة متفاقمة وأصبحت كانت نوعا ما نابلس أكثر مدينة فيها أزمة محروقات، ولكن تلاقي في بعض مدن أخرى أو قرى حول نابلس حاليا كل المدن وكل القرى اللي بزوروها السائقين يصعب انك تدير محروقات، واحيانا السائق بيضطر انه يشتري محروقات من الطرف الاخر من الكازيات المنتشرة على الاطراف وباسعار اغلى بكثير من السعر طبعا التقليدي، وهذا يؤثر الى منظومة النقل وغلاء الاجور وخلافه.
0: بتعرف اليوم الصبح انا نازل مع جارنا، لو تعرف من وين عبى، في واحد في المدينة دون ذكر المنطقة ببيع قلان في داره، والناس عنده على الطابور ببيع قلان في داره عادي.
1: أي نعم أي نعم،
0: يعني ببيع السولار أظن 140 إذا 10 لتر هيك فهمت منه، وإذا بنزين 110 مش عارف الرقم، بس قصدي اتفاجأت حاج إياد إنه هذا الأمر متكرر.
1: 10 و11 و12 في بعض القرى القريبة من نابلس واقفين على أطراف القرية ببيعوا اللترين تقريبا 30 شيكل بأزايز لترين، اللترين عم بيبيعوهم ب 30 شيكل، يعني اللتر 15 شيكل.
0: تفضل دكتور.
2: استاذ اياد، في كان مطلب وبيان من نقابه النقل بدعوا انه يكون في تخصيص لبعض المحطات او بعض الساعات لسيارات النقل العام، يعني هل هذا المطلب يعني بتشوفه انه يعني مجدي ومنطقي؟
1: هلا هو بالوقت الحاضر بالفوضى والعشوائيه اللي بتشوفها ما في كنترول انك انت تعمل كنترول على كازيه بجهه الاف من المركبات انك تعمل لاين، لانه اوريدي اللاين الثاني متعطل، فهذا هو مطلب منطقي. والمنطق الاكثر منه انك انت تحدد اعطيني ابعد كازيه في نابلس وحدا خلص خصصها للنقل العام، يعني كلها ممنوع حدا يجي عليها، شوف لك واحده باقصى الشرق واحده باقصى الغرب وخليها للنقل العام. اي نعم عدد السيارات النقل العام بالرسم البياني من عدد السيارات المركبات هو قليل جدا ولا لا يتجاوز ال 15%، ولكن هدول 15% بيستهلكوا محروقات اكثر من 85% من السيارات الخاصه اللي بتتحرك، وعلى ضوء ذلك يجب اعطائهم الاولويه ورسم البيان الاولويه يكون بتوزيع المحروقات للضروري والتفاضل مثل المستشفيات، سيارات الاسعاف، سيارات الامن، ومن ثم مركبات النقل العام والتجاري اللي عم بنقل البضائع وبنقل المواد التموينية، ومن ثم المركبات الخاصة اللي ممكن المواطن انه نوعا ما اذا مش مهمة جدا مركبته بده ينزل فيها على شغل الصبح يروح. انا بناشد الناس هذه والفئات هذه اللي بيقدر يستغني عن سيارته ويقدر يستعمل جرائب نيش نقول لك النقل العام اللي عنده امكانيات يمشي بهالايام يمشي ويحاول انه نخفف، ولكن يعني هذه ثقافة وكل واحد الله يعينه ما بنعرف شو الغاية اللي بيكون، يعني لما إنسان بوقف لك 12-13 ساعة و24 ساعة الكازية عشان يعبي أكيد، يعني أنا بنظري ممكن يكون بحاجة ممكن يكون مش بحاجة، ولكن هو المشكلة الرئيسية بأمرين. الأمر الأول هو عدم توريد المحروقات بالشكل المطلوب، والشكل الثاني وأنا لا يعني أعفي نفسي من المسؤولية كغرفة تجارية أنه نحاول نتواصل مع جهات الاختصاص والكل المسؤول عن هذا من أجل قيادة الأزمة بطريقة ترتيب وتنظيم والمحاولة قدر الإمكان توزيع المحروقات اللي بتوصل عن البلد بطريقة نوعا ما اللي تلبي جميع السكان وبطريقة نوعا ما نظامية ومرتبة.
0: طيب حج، كغرفة هلأ نسألك شو الخطوات اللي عملتوها في محاولة يعني حل جزء من هاي الأزمة؟ واضح إنه الأزمة أكبر بكتير من مما نتخيل، مع إنه إحنا للآن مش عارفين إيش الأسباب الحقيقية للأزمة، وإن كان قيل هون وهون وهون وفلان وعلنتان وتهريب مش عارف إيه وتقليل من الاحتلال ومقاصة وشكل، الناس مش مقتنعة بأي رواية، حاسة إنه في فجوة. أول شيء عندك معلومة أنت حقيقية بتقدر تحكي لنا إياها عن السبب الأزمة وإيش الحلول؟
1: واضحة أخي، مشخص الأزمة هي أزمة عدم توريد بالشكل المناسب. أنت استهلاكك 10 سنتيمتر مش عم بوصلك أكثر من 5 سنتيمتر، عم بيشرك 3، يعني واضحة أنه في خلل بتوريد الكميات. هذا الخلل بتوريد الكميات هو خلل ناتج من الجانب الإسرائيلي مش عم بورد نقاط التجميع الموجودة في المناطق الحدودية، هو في إشكالية بعدم توريد فلوس من قبل هيئة المحروقات للشركات الموردة بالمبالغ المطلوبة العالية عشان احنا نستوعب الكميات الكبيرة. كل واحد بيحكي من زاويته وكل واحد بيطلع، ولكن التشخيص واضح هو عدم وصول الكميات المطلوبة إلى كازيات الوطن، ما واضحة زي عين الشمس، لأنه لو الكميات عم توصل لكازيات الوطن ما عندنا مشكلة، واضحة يعني ما بدهاش اثنين يختلفوا.
0: طيب شو الاستجد يا حاج، شو اللي صار، وين المشكلة؟ يعني
1: هو اللي استجد يعني بالفترة الأخيرة صدفة انه اجت على ايام جمعة على السبت، وصدفة انه صارت اشكالية بعد ما بدي ادخل بتفاصيل دقيقة وانا ما بحب احكي بشيء ما عندي معلومات دقيقة، اشكالية آلية التوريد ونقل المحروقات وكيفية تسيير المحروقات وإلى آخره، ولكن يجب كل شخص يجلس بموقعه أن يتحمل مسؤولية موقعه. وقلت لك في بداية حديثها أيضا إحنا كغرفة تجارية يعني حاولنا واتصلنا، وبارح كان عندنا اجتماع وجمعنا مؤسسات البلد برئاسة عطوس المحافظ للتحدث بهم البلد العام، ولكن للأسف الشديد كان 90% من
0: هاي المحافظ هاي أبو حجياد، هاي عطوفة المحافظ على اللايف بصبح علينا. صباح الخير. صباح الخير أبو بكر. نعم تفضل سيدي.
1: يعني حاولنا انه وجلسنا ساعات، يعني قلت لك هم البلد اكبر من هم المحروقات، ويجب ان ننظر الى مشاكل اخرى ممكن تكون مخفيه ونحاول ان أن نوحد الجهود من أجل أنه نحلها. ولكن للأسف الشديد اليوم يعني ترند المشكلة في البلد اللي هو المحروقات، وكأنها نهاية الدنيا صارت عند المحروقات. ولكن هذا أيضا هو جزء من الأزمة، يعني لا نقدرش ننكر أنه هذا جزء من الأزمة. ولكن
0: وين الاحتياطي اللي عندنا؟ في احتياطي؟ مش الأصل مثلا الأمن، الإسعاف، المستشفيات البلدية، قسم الحركة، قسم يكون عندهم احتياطي ولا مش موجود؟
1: هلا احتياطي بمعنى احتياطي بالكلمه الهندسيه والمنطقيه، ما عندنا خزانات تاخذ احتياطي، لانه للاسف الشديد ما استوعبنا ان الموضوع موسم يكون لهن. ممكن كان يكون انشاء خزانات احتياطيه مكلف، فالشركات والمؤسسات والقطاع العام اعتمد على الاحتياطي اللي موجود في الكازيات. وعطوفته طبعا عنده تعليمات لكل الكازيات انه يخلي 10% من الموجود في خزانات الكازيات هو كاحتياط طوارئ، وأصحاب الكازيات ملتزمين عندما يوصل حد معين بوقف التوريد على أساس يخلي هذا الاحتياط لا سمح الله لحدوث أي شيء طارئ. ولكن هذا يعني بعطيك ناقوس إنه لازم يكون كمان في للمستقبل إنه يكون في عنا نوع من التفكير الاستراتيجي وإنشاء مخازن وخزانات أكبر. وعلى ضوء ذلك يعني إحنا تفاجأنا، تأخذ نشبه الكلمة، يعني برضو إحنا ممكن إنه برضو منتحمل مسؤولية ولازم نباطح ونجيب حقوق البلد ونجيب اللي بدنا إياه إذا أهل البلد بيأزرونا وبيدعمونا. يعني ليش في نقطة تجميع لأهل الجنوب في طرقوميا، وفي نقطة تجميع لأهل الوسط في نعلين، وفيش نقطة تجميع بالشمال لأهل الشمال؟
0: صحيح،
1: يعني هذا يعني
0: أحد النقاط
1: استراتيجي. نعم. إنه أنا ينحط لنا كمان نقطة تجميع في المنطقة الشمالية، يضغط في المنطقة الشمالية، هيك بصير عندك يعني بتخفف عبء الضغط عن نعلين اللي بتغذي ل 70% أو 60% من الضفة الغربية، وطرقومية عم بتغطي الجنوب 40%. نعم. فمشكلة يعني هي، ومرات يعني للأسف الشديد يعني نحكيها على ساعة الصبح، والله العظيم ما بنتعلم من أخطائنا، خلينا نحكيها
0: على الله بس يا حج، خليها على الله. الله يسعد صباحك يا رب العالمين.
1: صباحك،
0: شكرا استجابتك السريعة. شكرا حج اياد الكردي، امين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس، واحد الاشخاص اللي عندهم مكتب تاكسي ومتابع ملف المحروقات. تفضل دكتور امين.
2: توصيف دقيق وايضا رصد للحالة فيها، وايضا مدى التوصيات للحل، وأيضاً تهدئة للمواطنين إنه هذا أزمة إن شاء الله بتمر بشكل جيد. إحنا إدارتنا يعني دوماً عندنا ثقة بعطوفة المحافظ والغرفة التجارية ومنطقة رجال الأعمال والبلدية وكل المؤسسات السيادية في البلد إن تمر الأزمة على خير. ترى سبحان الله دخلت موضوع الوقود مع حصار نابلس ومع العمليات الاحتلالية وتهدئة المستوطنين، فالأمور كلها مع بعض يعني بصراع العكس سلباً. إن شاء الله تكون هذه يعني سحابة غيم
0: يا رب، يا رب العالمين. يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير لكل إخوان المعلقين اللي بيسألوا اليوم عن برنامج العيادات في الصحة. اليوم مبنى بلاطة عندهم عيادة الطب العام، رعاية حوامل، عيادة الطب الوقائي، تطعيم أطفال، أكتام، أشعة، وفيات، مختبر تلسيميا، زواج، صيدلية، صرف علاج، تراخيص، مزاولات، وقسم البيئة، المخفية، طب عام، سكري، نفسية، أطفال، أشعة، صيدلية، تأمين صحي، مختبر تطعيم أطفال، عيادة الوسطى المركزية، عيادة الطب العام، عيادة صرف علاج، ومختبر صيدلية صرف علاج. العيادة الغربية اليوم معطلة، والرعاية المركزية معطلة، عيادة راس العين، عيادة الطب العام، وصيدلية وصرف علاج. هذا البرنامج اللي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بشأن جدول مديريات الصحة. احنا لازم نرجع للملف السياسي، مزبوط، حكينا عن المحروقات، لكن حقيقة في هم اكبر، هي الهموم مش عابلة تنتهي. لكن هم مصيبة عمالها بتصير، الاستيطان والمستوطنين واللي بيصير في الضفة الغربية. الأستاذ عادل شديد وهو الخبير في الشأن الإسرائيلي، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير.
3: صباح الخير،
0: زمان على الصوت،
3: حياكم الله.
0: الله يعطيك العافية. بشكل مختصر ومباشر حتى نفهم شو اللي صار خلال الأيام الماضية وقلب الدنيا هيك في الضفة الغربية.
3: يعني اللي صار بالأيام الماضية هو بصير كل يوم تقريبا من قبل المستوطنين، ولكن اللي خلاه تعلل الضفة والعالم يتابعنه نتيجة ما حدث فجر صباح الجمعة داخل قرية، لأنه قتل ضابط ومستوطن، وهذا الذي يعني أدى إلى كل هذا التصعيد والتعاطي الإعلامي الإسرائيلي والفلسطيني والإقليمي والدولي بمعنى انه لو لم تكن النتيجة هكذا لكانت احداث مرت كما تمر احداث المغير وقريوت ومسافر يطا وكل هاي القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض يوميا وعلى مدار الساعة لهجمات واعتداءات المستوطنين. وردة الفعل الإسرائيلية والرواية التي تبنتها إسرائيل اتجاه ما حدث يفهم منها أنه المستوطن له كامل الحرية والحق بأن يقتل ويحرق ويقطع أشجار ويحرق منازل، وممنوع على الفلسطيني أن يدافع نفسه. وبالتالي هذا التعاطي مع النتيجة وإغفال متعمد للأسباب، بمعنى أنه لم يتحدث الإعلام الإسرائيلي وحتى للأسف بعض الإعلام العربي والدولي تجاهل أنه أيضا بنفس هذا الحادث كان هنالك 4 شهداء من عائلة في تلوى، مجموعة إصابات، وهذا الكم الكبير
0: كتير. نحكي لأ الأستاذ عادل شديد، مو للحدث أهمية، يعني وين يعني ليش الخوف أو ليش هاي المبالغة في هذا الموضوع؟ هل والله بدهم يعني ما يتكرر، بدهم يردعوا، بدهم يعني إيش الرسائل اللي الاحتلال الإسرائيلي كتير مركز على هذا الحدث ومضخمه؟ وأنت أكيد شفت مبارح عشرات المحللين الإسرائيليين عبر كل القنوات الإسرائيلية اللي بحمل المستوطنين المسؤولين، اللي بحمل الجيش، اللي بيدعوا لمزيد من القتل والقمع. أستاذ عادل شديد، شو اللي عمله بيصير؟
3: يعني أولا اللي كما تحدثت أن الذي أعطى كل هذا الاهتمام هو أنه من نتيجة ما حدث مقتل هذا الضابط وهذا المستوطن. الآن هذا التناقض بالتفسير وقراءة ما حدث ويعكس حالة التناقض اللي بيعيشها المجتمع الإسرائيلي، أنه لم يعد متفقا على شيء. ولكن بهذا الموضوع الأغلبية الساحقة في إسرائيل تبنت سردية الحكومة والمستوطنين واعتبرت أن ما حدث هو إرهابا فلسطينيا متصاعدا، وبالتالي مطلوب من الحكومة لجم وقمع هذا الإرهاب بين قوسين الفلسطيني. لذلك يعني شاهدنا أولى القرارات الإسرائيلية بالإعلان عن ضم، عن شرعنة مجموعة من المستوطنات. هذا الرد يؤكد أن الموضوع سياسي وليس أمني، لأنه الإعلان عن شرعنة مجموعة مستوطنين من شأنه أن يزيد من احتمالية وقوع هكذا أحداث مستقبلاً. بالتالي هذا التصرف يؤكد أنه الإسرائيلي من خلال هذه القرارات التي اتخذت ذاهب باتجاهين متناقضين، من جهة تمتين وتصليب دولة المستوطنين بالضفة، وبنفس الوقت تفكيك التجمع الفلسطيني، تفكيك البنية الفلسطينية بالضفة من خلال مزيد من حصار البلدات والمدن والقرى، مزيد من منح المستوطنين بنية تحتية بالطرق، بالكهرباء، بالمياه، وتحويل الوجود الاستعماري الاستيطاني بالضفة الغربية امتداد طبيعي لكل هاي البنية الجغرافية والسكانية الإسرائيلية في كل إسرائيل، بينما تجمعين فلسطينيين لا يبعدان الأول عن الثاني مئات الأمتار، إمكانية التنقل مستقبلا من تجمع إلى آخر ستكون مستحيلة ومعقدة. هذا الواقع يقودنا إلى خلاصة أن ما حدث سياسي، نتائج سياسية، وتريد إسرائيل الاستفادة منه سياسيا، يعني بمعنى أنه هذا المشروع الاستيطاني هو مستمر بهدوء، وما يسمى سياسة سحب الذرائع وتوفيق الفرصة على الاحتلال، أو حين يحدث انفجار تلقائي عفوي بدون أي تخطيط، بدون أي قرار فلسطيني. وما حدث في تل كان يعني نتاج مجموعة متراكمة من عمليات الاقتحام والاعتداءات المستوطنين.
0: بالعامية أستاذ عادل شديد، وانت مختص بالشان الاسرائيلي، يعني ما طلعوش الاحتلال بنتيجة انه والله المستوطنين لازم ضبطهم اكتر، لازم منعهم سحب السلاح. بالعكس انا شايف طلعت النتيجة عكسية، قمع الفلسطينيين وإقامة بوار استيطانية وزيادة العنف وهدم البيوت. يعني قصدي العقلية التي تدار بها عقلية الاحتلال ما تغيرت ابدا وما استفادوا من الدرس.
3: هذا له مجموعة اسباب. السبب الاول انه هنالك فرقا شاسعا بالرؤية الإسرائيلية اتجاه إصابة مستوطن واستشهاد 20 فلسطيني لا قيمة لحياة الإنسان الفلسطيني. يعني إذا أصيب مستوطن بحجر الإعلام العبري
0: بطنطن،
3: يعطيه من الاهتمام أضعاف ما يعطي 20 شهيد فلسطيني. وهذا لا يعكس فقط الفوقية الإسرائيلية بقدر ما هو الرؤية اتجاه الفلسطيني انه لا قيمة نهائيا للفلسطينيين. والمسألة الثانية انه اليوم المستوطنون يسيطرون على القرار الاسرائيلي
0: للآخر.
3: يعني لم تعد الامور كما كانت عليه بالسبعينات والثمانينات، انه هذه المجموعة كانت هامشية وكان هنالك يعني هاجس كبير ما بين مجتمع الاستيطان بالضفة الغربية و مجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وكانت شريحة واسعة ترفض الوجود الاستيطاني لاعتبارين. الأول جزء منه يعني مرتبط بالإنفاق الإسرائيلي من جيب المواطن الإسرائيلي على هذا المشروع الاستيطاني، وبنفس الوقت كانت هنالك قراءة إنه هذا الاستيطان سيقودنا بالنهاية إما إلى مواجهة أبدية بدون أي حلول أو إلى دولة ثنائية القومية. وهذا الذي كان يدفع شريحة واسعة من الإسرائيليين لرفض موضوع الاستيطان. ولكن اليوم هذه الشريحة القليلة اللي هي المجتمع الاستيطاني أصبحت هي القوة المسيطرة على القرار في إسرائيل. يعني لو أخذنا مثلا التجمعات الاستيطانية بمدينة الخليل ولعدد أعضاء يعني عدد المستوطنين بالخليل بضع آلاف، هنالك أهم وزيرين بالحكومة الإسرائيلية هم من هذه المستوطنات، إيتمر بن غفير ووزيرة المستوطنات والاستيطان أوريت ستروك. بمعنى إنه هذا الحي الاستيطاني بالخليل بات يؤثر بالقرار في إسرائيل أكثر من تل أبيب التي بنت إسرائيل. هذا الواقع يقودنا إلى هاي الخلاصات، إنه 99% من الرأي العام في إسرائيل تبنوا سردية إنه ما حدث في تل كان امتدادا للإرهاب الفلسطيني الذي يجب قمعه، وأصوات قليلة وصفت ما حدث بأنه إرهاب للمستوطنين اليهود بدعم وغطاء سياسي من قبل هذه الحكومة.
0: نعم. أستاذ عادل الله يسعد صباحك وشكرا لاستجابتك السريعة، وإن شاء الله ضيف دائم على راديو حياة بهاي الرؤية التحليلية. شكرا لك. صباح الورد. صباح الورد. هلا أستاذ. طيب في خبر عاجل دكتور أمين، الكل عماله بينشر إنه الجيش الإسرائيلي حسب المعلومات وصلوا لمنطقة عماد الدين، إن أنت متبع عنها؟
2: من جهة
0: دخلوا جبين من جهة بلاطة ويبدو في اقتحام مبدئيا. هاي اخونا محمد الكيلاني، صباح الخير. المستوطنين اطلقوا طائرات درون فوق البيوت في شارع عماد الدين، عم بصوروا المنطقه. تفضل دكتور.
2: نعم، هي تحرشات من قبل الجيش والمستوطنين بان واحد، يعني بتلاحظ انه اقتحام من منطقه شرقيه ثم الشماليه الغربيه ثم منطقه جنوبيه دورتين، مره 6 دوريات، وهذا الكلام احنا رصدينه من امبارح. يعني كنت 4 ساعات في عملية اقتحام، يعني يبدو عملية إرباك للبلد سواء كان من الجيش أو من المستوطنين. ولكن كما ذكرنا يعني في مواقف الآن جادة، يعني الموقف اللي صار بيت فريك، صمود الأهالي. طبعا الآن بيجينا فيديوهات من الحاج رزق أبو ثابت حارس بيت فريك أنه الحارس مغلق منذ ساعة الصباح وحتى هم الليل الماضي، وأنه الطابور الآن تقريبا من داخل البلدة صار تقريبا عدة كيلومترات.
0: يعني من اللي هاي باعت لنا فيديو هو. نعم. صحيح بيت فريك
2: وأيضا
0: استمرار الشلل الكامل.
2: لكن جيد نذكر انه بالامس كان في بيان من لجنه تنسيق الفصائل في محافظه نابلس، يعني بحدد يعني مسؤوليات الفصائل والاهالي وبخاصه بالقرى المتاخمه للمستوطنات. وايضا كان في يعني تصريحات لعطوفه محافظه نابلس لاكثر من جهه اعلاميه بالامس للجزيره وتلفزيون فلسطين على مدار اليومين الماضيين بتحدث عن موضوع
0: تهجير
2: وايضا ما يجري مسدات للمستوطن. فيبدو انه الان يعني في يعني مواقف
0: في شويه تحرك، لكن
2: قد يكون المواطن
0: هم أكبر هي اللي هم مشاعر تنتهي لكن هم
2: لكن على الأقل يعني في الآن يعني في تسليط الأضواء الآن على المعاناة وبجوز اللي شاف تقرير سي إن إن زميلي سامر بيشعر إنه الأوروبيين والإعلام الأوروبي والأمريكي إلى حد ما صار يقترب من الرواية الفلسطينية
0: نعم
2: باللي
0: نعم.
2: صار في تل عشان هيك مطلوب منا إحنا أيضا يكون عندنا رواية فلسطينية يكون في عندنا مواقف فلسطينية متتالية مرة من عطوفة المحافظ كأعلى مسؤولية بعديها من الفصائل بعديها من المؤسسات حتى يكون الناس على وعي شو بصير حواليهم من أحداث
0: نعم
2: هاي خاصة في موضوع الجزء اللي صار امبارح موضوع العالقين يعني لازم يكون في عندنا تدابير معدة مسبقا إذا كان في عالقين خارج المدينة
0: حالات الطوارئ نعم. برضو اللي إحنا بنعيشها نعم. نعم. معنا أحد الإخوة أخونا حسن صباح الخير
4: الله يسعد
0: صباحك يا ابن العالم اهلا استاذ حسن رشيد اهلا وسهلا فيك تفضل سيدنا كلنا اذان صاغيه
4: الله يحفظك يا رب يبارك فيك
0: بعينك الله الصوت صوت الراديو صوت الراديو تفضل تفضل
4: كل الاحترام والتقدير لك واسعد الله صباحكم
0: صباح
4: الله
0: الورد.
4: شعبنا ورحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى وفك الله خيض اسرانا واحنا عارفين انتم من القنوات العريفه والعتيده والاخ الدكتور الزميل وانت زميل العزيز
0: وكل
4: الزملاء الاحباء اللي انتم صوت الحق دائما واللي بتدافعوا عن القضايا او بتوصلوا صوتنا وبتوصلوا صوت الناس للمسؤولين المحترمين يعني انا ما بنقص من قدر اي مسؤول لكن للاسف اللي عمال بيصير تحديدا في المدينه والمحافظه العظيمه اللي هي محافظه نابلس مع الاحترام الشديد بده وقفة وقفات وقفات وقفات في جميع مناحي الحياة كلياتها من جميع المناحي الحياة أنا ما بدي يعني هلا أخوض بتفاصيل أنا بدي أحكي في جانب محدد وأنتوا أكيد بتشرحوا الحالة أنت والدكتور أمين لكن أنا بدي أحكي في جانب محدد ما يحصل في قطاع النقل هو جريمة وجريمة كبرى وإهانة لكرامة السائقين صحيح انه اخونا النقيب عمر النجار البارحة اصدر بيان وحكى واشاد فيه بخصوص الموضوع اللي بصير لكن انتوا على اطلاع على رؤية اللي بصير في المحافظة اشي مش صح اخواننا المسؤولين لما انت بتعطيني وعد وبتحكي لي انا رح اخصص لك محطة وقود انا رح اخصص لك مسرب خاص لك واشوف الفوضى العارمة اشوف لا سمح الله واحكيها عفوا مضطر ان موضوع الفلتان الاخلاقي اللي موجود اخذنا الشرطة
0: تعرف استاذ حسن هي بعت لي احد الاخوة فيديو
4: مش مقصرين
0: اخي حسن
4: لكن انا لما اصفت 4 ساعات و5 ساعات و7 ساعات انتظر واشوف الصهريج عماله بيعبي للسيارات الخاصة وسيارات النقل العام اللي بتنقل المواطنين وتحديدا السرفيس اللي بياخذ اجره 4 شيكل حسب التسعيره الجديده 4 شيكل لما هو عماله بستنى لفوت اولاده وبضيع عليه فوت اولاده تعال على المجمع التجاري وشوف التكدس تعال الشفريه في ناس صافين سياراتهم ما عندهم من ضمنهم احنا يعني راح تتحصل الحياه للأسف الشديد أنا ما شفتش احترامي للرئيس البلدية على رأسي الأخت ميزان ما شفتش حدا من بالميدان سياسي العميد أبو علان رجل الميدان الأول أنا بعتبره رجل الميدان الأول وإن شاء الله أنكم بتسمعني أنا حابب ينزل على الميدان كمان هو ينزل على الميدان ويشوف الفوضى في المحطات يعملنا حل عطوفة المحافظ أبو بكر يعني في ظل الدم النازف اللي بيجري واحنا بألم احنا كلياتنا مجروحين كلياتنا زي ما بقولوها في الهم شرفه لكن اللي بحصل عماله من امتهان لهي الكرامه ولهي المهنه والله يا اخوي ابو العز انه شيء كبير انا ما بدي احكي بقطاعات ثانيه بجوانب ثانيه بحياتنا للاسف بطلنا احنا نقدر احكي لك الوضع لا يطاق اخوي ابو العز لا يطاق بدها حل يعني المسؤولين يسمعونا هل يعطل تنك الديزل يجي او البنزين يعطل السيارة الخاصة واللي السيارة العامة اللي بتنقل الناس عمالها ما بتشتغل عماله صافف وبدفع ضريبة وبدفع بيرنس وبدفع كمان تصليح وبدفع الوضع غير انه السيارات على الحواجز وكمان في نقطة اساسية بتحكي فيها انه صار في يعني سوق سوداء يضطر الشوفير انه يدفع 40 شيكل و50 شيكل لما يجيب جالون من برا ما بعرف من وين بنجاب انا ما بعرف من اي محطة بنجاب هي اسرائيلية ولا هي من وين، ولا هو مغشوش ومش مغشوش، ما في حدا، لانه بتصير الشوفير بده يعبي سيارته ويمشي، فصار في خلل في المركبات، صار في لازم يكون هناك وقف وحل هذا الحكي. في قرار من النقابه، والنقابه اعطت بيان احنا داعمين هذا الحكي، لكن الى متى احنا منتم يعني واخواننا السائقين شايف علي في هذا الموضوع. نعم. يعني احنا بكفي هينا في المجمع التجاري تعشوف درجة الحرارة وقت الظهيرة احنا لا تطاق، مع انه في تحسينات، ما بحكي في تحسينات، في تحسينات لكن غير كافية، واحنا ملتزمين كمان بالكوميسيون، كل يوم بندفع 10 شيكل، ندفع 10 شيكل عمالنا لإدارة المجمع، وملتزمين وملتزمين بالقانون وملتزمين بكل شيء، لكن بالنهاية احنا بدنا حل. اذا ما في حل مع الاحترام الشديد عبر اثيركم وعبر اذاعتكم الموقرة وشخوصكم الكرام، هاي النقابة صدرت، لكن احنا كسائقين وانا عضو لجنة خط عسكر وبحكي باسم لجنة خط عسكر، في حالة انه ما حداش استجاب لنا في عنا احنا اجراءات، احنا ما بزبط، احنا يعني موضوع سهل ينحل، سهل بده إدارة، بس إدارة.
0: نعم.
4: يا ريت هذا الموضوع إنه يكون في له صوت واستجابة من المسؤولين، ونشوفهم معنا بالميدان، أهم إشي نشوفهم حاسين فينا وبس. حياك الله.
0: الله يسعد صباحك، شكرا لهذا الصوت وشكرا لهي الرسالة أستاذ حسن، أسعد الله أوقاتك. وهو يعني سائق وبرضه زميل سابق واشتغل وبيعرف الواقع الميداني عن قرب، فأزمة الوقود لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إحنا مش رح نطلع بفاصل يا محمود، دكتور أمين آخر المعلومات للجيش الإسرائيلي.
2: نعم، يبدو أن الجيش متواجد حاليا في منطقة الجبل الشمالي من جهة مستشفى النجاح اللي هو سما نابلس بالقرب من مقام مجير الدين، يعني هي دوريات وجنود مشاة نازلين حسب الفيديوهات اللي وصلنا من هناك. يبدو هذا جزء من يعني التمركز في هذه المنطقة اللي بتشهد يبدو أطماع استيطانية جديدة، لكن المتواجدين حاليا هم فقط جيش. المعلومات أيضا تتحدث عن تحركات دوريتين بشارع القدس، يعني أحيانا بتدخل من جهة عورتا،
0: هي مروا من باب الوطني، الآن مروا من باب
2: هم الوطني، هم دخلوا من الجبل.
0: نعم، اللي دخلوا من الجهة بلاطة، من الشقة هاي مروا من باب الوطني. احنا نتابع اول باول. ابو طارق اذا في اي تفاصيل تفضل دكتور كمل.
2: طبعا في معلومات ايضا عن معتقلين جدد من نابلس، الاسماء بتجينا تواتر، اعتقال احمد الكاشف من المساكن الشعبيه، وايضا اعتقال الشاب عز الدين صلاح
0: دروزي
2: ايضا. نعم. من منطقه عصيره، هو من سكان مدينه نابلس، نجل الشهيد صلاح دروزي ايضا. يعني هذا منضاف لاعداد المعتقلين، انا بتوقع ان المعتقلين اليوم زاد عن 30 معتقل بالضفه الغربيه، نصفهم من محافظه نابلس.
0: وفي ازمه مش طبيعيه داخل دير شرف نفسها، تجاوزات داخل البلد وعلى الطرق بسبب انه في طريق بديل بسبب اغلاق الحواجز. اذا تواجد قوات الاحتلال بالقرب من مدرسه الكندي وقوه اخرى في سما نابلس، اذا الجيش الاسرائيلي اقتحم نابلس في هذه الدقائق. ابو وهدان صباح الخير سريعا.
5: الله يسعد لي صباحا.
0: صباح الورد.
5: جميع طاقم حياة.
0: صباح الخير.
5: للأخذ عمر.
2: تحية.
5: لجميع السائقين العمومي ولأهلنا وحبايبنا في الضفة الغربية في الناقصة.
0: نعم.
5: للأسرى البواسل. أزمة الوقود يا عم أبو العز، يعني هذه مشكلة. أنا شو جابلنا أطلع على كرم شمرون أعبي سولار بزيادة شكلين وشكل نص المتر. طلبنا من المحافظ كذا مرة وخليه يسمعني أبو بكر. قلنا له خلينا كزية خصوصي للعموم وللإسعافات وللتجاري عشان نشتغل، أنا مش مجبور. أنا قبل أكمل يوم وقفت 4 ساعات لما أجا دوري بشي كله قلان عبر قلان وأنا ما عبتش. أنا مبارع 10 لتر، اشتريت 10 لتر من بيجيبوه من صاحب، يعني إنه والله 100 شيكل يا أبو العز، يعني أنا ما شربتش فيهم مبارع. يعني هذه قضية أنا مش عارف هي مبتعدة هي مع إصرار، يعني ما بعرفش، يعني خربوا بيت الناس، يعني شو وين يروح العمومي؟ انت انزل على الكازيات امبارح على من عندي التربية والتعليم، لما وصلت الدوار ساعة كاملة من تذكير الشارع تلتين

0: برضه
1: مش كانوا يقولوا أبو وهدان، مش كانوا يقولوا إنه في بده يكون لاين أو خط خاص للسيرفيس يوقف الكازيات؟
0: يا أخويا أبو العز، يا عم أبو العز، قالوا خط شوارع النبيجة لازم تكون بس كازية خصوصي، كازية ولا أي إنسان معاه برايفت يعبي، خلوها للنقل العام يا عم ولا للعموم، خليه يشتغل. أنا شوي صغير يعني ما بتسرق بنروح نصب نفيد صفوف ناصرنا وخلص، خليها الخصوصي يلف يشتغل وخلص.
1: الله يسعد صباحك أبو وهدان، شكرا شكرا، تحياتي لك، أهلا بك. أهلا. طيب هاي الجيش الإسرائيلي الآن متواجد عند الكندي، واقف تماما عند مدرسة الكندي، الجيش الإسرائيلي متواجد هناك، ومنتابع معكم أول بأول إن كان مش مبين إن كان هناك اقتحام ل منزل أو وقوف الجيش، ممكن بيستنى في القوة اللي موجودة في سمنابلس تنزل، لأنه أيضا في قوة موجودة في المنطقة في المنطقة هناك. احنا منتابع معكم على البث المباشر، منتابع معكم جبات الاحتلال الإسرائيلي في طلعة زبلح قرب مسجد عائشة، إذن مثل ما كان متوقع القوة اللي دخلت نابلس بدها تطلع باتجاه سما نابلس، حيث موجود القوة اللي نزلت من الجبل، فيعني جبات جيش الاحتلال في طلعة زبلح قرب مسجد عائشة أيضا بالجبل الشمالي، من تابع أول بأول تفاصيل تواجد الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. إذن هيهم رسميا، نعم هاي في فيديو أخونا عمر رسالة صباحك أرسل لي إياه، هيهم من اتجاه سما نابلس باتجاه مسجد عائشة الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة.

أخونا حازم دويكات، صباح الخير يا حازم. أنا إلي من الستة بكازية مخيم العين لحد الآن واقفين. ليش هالذل؟ ليش هالمسخرة؟ كرهونا عيشتنا من يوم الجمعة. رحنا عكارني شمرون، بقول لي عند الكفار اللي ما بيخافوا الله، نحكي لهم كفار بس للأسف هم مسلمين. والله أبو العز كان استشهدنا يوم الجمعة، اليسام حط البارودة ببطني وبده يطخني وأنا بعبي سولار من كرنيه شمرون. ليش نوصل هون؟ ليش ننزل نعبي من عند المستوطنين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. منتابع ميدانيا أول بأول. إذن الجيش الإسرائيلي الآن في المنطقة الجبل الشمالي تحديدا، يعني ما في شيء، ما في هدف معين، واضح أنه الجيش بلف وبدور في تلك المنطقة. تواجد القوة اللي نزلت من الجبل مع القوة اللي دخلت من داخل المدينة في هذه الدقائق، نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية إن كان في أي تفاصيل إخواننا حبذا لو يتمدون فيها أولا بأول. وللتذكير الاحتلال والمستوطنين أحرقوا مسجد الرحمة في بلدة قصرى جنوب نابلس. إذن أحرقوا فجر اليوم في بلدة قصرى جنوب نابلس، وجاء إحراق هذا المسجد بعد هجوم استهدف كل المنطقة الجنوبية والشرقية في محافظة

آخر التطورات أيضا نتابع وإياكم آخر التطورات. صاروا نعم عند هي في فيديو عند زبلح تماما، طلعت زبلح. نشوف القوة العسكرية الإسرائيلية اللي موجودة هناك. تماما تماما واضح انهم راح يغادروا هم على المثلث اللي عند مستشفى الاتحاد. تماما هذا الفيديو تماما من نعم باتجاه مسجد عفيفة، ومن هناك على ما يبدو راح يكون في مغادرة للجيش.

إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو في طريقه للمغادرة أو للخروج من نابلس في هذه الدقائق، لكن مش رح نستعجل قبل ما إنه نتابع إحنا وياكم التفاصيل أولا بأول بشأن هذا الاقتحام الإسرائيلي، قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة نابلس. سيارات ال نعم سيارات مسكرة شارع فيصل بسبب أزمة الوقود الموجود في هاي المنطقة، وإحنا منتابع أول بأول هذا الاقتحام. ايضا برضو ردوا رجعوا وصلوا عند الكندي مره اخرى، يعني خبر بعيد بيزيد حاله برد من دور بنفس الحلقه المفرغه بالنسبه لهذا الاقتحام الاسرائيلي، لكن على ما يبدو انه الجيش الاسرائيلي في طريقه. نعم داخلين على احد المنازل، مش راح اذكر اسم العائله حتى نتاكد اكثر، لكن داخلين على احد المنازل في منطقه شارع سما نابلس، كانوا معتقلين أحد الأشخاص شخصين في هذا المنزل قبل فترة. نتأكد أكثر وأكثر من دقة المعلومات بشأن هذا الاقتحام. نعم في عنا موضوع بوعدك نحكي عنه أستاذ درار، بعرفش إذا غادرت أنت البث المباشر. درار أبو عمر بقول برقة منذ أسبوع بدون مياه بسبب أعمال الصيانة يقوم بها الاحتلال على بير بيتيبا، وكنا قد فقدنا مياه النبع الرئيسي المسمى بالدلبة بسبب سيطرة المستوطنين، وما تحصل عليه برقة من مياه يوميا هو 200 كوب من بئر كفر قدوم لأكثر من 5000 نسمة، هذه الكمية لا تملأ أنابيب الشبكة قبل وصول المياه إلى المنازل. بركن بكرة إن شاء الله أستاذ درار كن ضيف معنا بالنسبة لهذا الموضوع. محمد الجيطان صباح الخير، ولياريت يا أبو العز حدا من الشرطة يتواجد في شارع فيصل، لأنه الشارع يلي نازل على البلد شبه مسكر، قسم بالله شغلة زادت عن حدها، الناس صافة في الشارع أكثر من صف، وبعدين في هالقصة وأصحاب المحلات أيضا من أكثر المتضررين. يسعد صباحكم. العمال دخلوا كل واحد على شغله في المستوطنات، يبدو القرار ما دخل حيز التنفيذ حسب أخونا عميد، نتأكد من دقة هاي المعلومة أولا بأول بشأن اقتحام بشأن العمال. والله الأخبار ما حدا ملحق، يعني عن جد إحنا مش ملحين على هاي ولا هاي، وللأسف كل الاستياء من طريقة تصرف البعض على الكازيات يا أخ سامر بيجوا بوقفوا عكس السير عكس السير. أحوال الطرق من نابلس إلى قلنديا فيش، من خروج من نابلس مسكر أخي عماد مسمار، حسب معلوماتنا الطريق من نابلس مسكر، حتى الخروج من نابلس ليس سهل على الإطلاق. إذا اتحركوا، انسحب الجيش الإسرائيلي، هيهم الآن عند جامع السلام يبدو بطريقهم للمغادرة. للتأكيد الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مجموعة من المواطنين من بينهم عز الدين دروزة من بيته في عصيرة الشمالية، وعدد آخر من المعتقلين خلال هذه الدقائق.

هناك أيضا الاقتحام الإسرائيلي، الجيش انسحب حسب المعلومات من جهة رفيديا.

0: احنا راح نتابع اول باول اقتحام الاحتلال الاسرائيلي لنابلس. مثل ما ذكرت يبدو انه انسحب في هاي الدقائق، يبدو انه انسحب، لكن احنا منتابع معكم تفاصيل اولا باول. فورا لزميلنا الصحفي لؤي حجازي من غزة العزة. صباح الخير اخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. امبارح شفنا فيديو لوالد شاب ابنه راح يجيب الحلوان، نجح في التوجيه، قصفوه وقتلوه.
1: صحيح سامر، يعني هذا حال أهل قطاع غزة. يعني خلال الأقل من 24 ساعة الماضية كان هناك 8 شهداء، من بينهم الشهيد خالد البريم، نجح يوم الجمعة في الثانوية العامة واستشهد يوم السبت يعني في قصف في منطقة خان يونس. وبالتالي يعني الأوضاع في قطاع غزة تشير إلى عدم وجود أمان في أي مكان في الشارع أو حتى في البيوت. أضف إلى ذلك كان هناك الشهيد يحيى نسمان اللي استشهد قبل النتائج بأيام قليلة، وكان نتيجته في الثانوية العامة أكثر من 96%. وبالتالي يعني للأسف مستقبل أهالي قطاع غزة والشباب في قطاع غزة يعني مرهون بأهواء الاحتلال، يقصف هنا هناك، يقتل أحلام وآمال أسر بكاملها خلال يعني فترة الحرب هذه. أضف إلى ذلك أن الوضع الميداني سامر خلال 24 ساعة الماضية كان نوعا ما ساخن، عندما نتحدث عن 8 شهداء في قطاع غزة، كان آخرهم يعني شهيد صباح اليوم في منطقة لتوام خلال إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على مجموعة من المواطنين. وأيضا من أبرز المستهدفين بالأمس كان العميد عبد الناصر المقادمة، مدير شرطة محافظة شمال قطاع غزة، استهدف، كان يستقل دراجة يعني دراجة هوائية في شمال القطاع وتم استهدافه بشكل مباشر. الشرطة الفلسطينية في غزة قالت بأنه أعداد الشهداء في أفراد الشرطة خلال فترة وقف إطلاق النار وصل إلى 53 شهيد، وهذا طبعا دليل آخر على أن الاحتلال يعني ماضي في سياسة استهداف الشرطة في قطاع غزة. أي جهة تحاول فرض الأمن، أي جهة تحاول يعني توفير نوعا ما حماية للناس واستقرار للناس، بتم استهدافها بشكل كبير. لذلك يعني سامر خلال 24 ساعة الماضية كانت ساخنة في قطاع غزة، 8 شهداء ولكل شهيد قصة، من بينهم متفوق وناجح في الثانوية العامة، من بينهم أفراد شرطة، من بينهم ناس عاديين كانوا يعني مارين في الشوارع وقصف بجوارهم واستشهدوا. لذلك نتحدث عن جرائم مستمرة في جيش الاحتلال لأهالي قطاع غزة.
0: سياسيا الأمور انتهت، ما في حدا بيجيب سيرة لا مرحلة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا انسحاب، بالعكس الاحتلال بزيد عماله من سيطرته على القطاع، ونسب نسب الحكي عن 65-70% من سيطرة كاملة.
1: صحيح، بالأمس كان هناك حالة نزوح جديدة في منطقة الوسطى، خاصة في منطقة شرق دير البلح، لأنه الاحتلال وسع المنطقة الصفاء في تلك المنطقة. ويعني كالمعتاد سامر، الناس بتصحى فجأة بتلاقي المربعات الإسمنتية اللي ملونة باللون الأصفر على باب بيوتها، وبالتالي بيكون هناك حالة نزوح. طبعا عندما نتحدث عن حالة النزوح، حالة النزوح هي حالة مأساوية، بتكون الناس بتطلع هائمة على وجوهها، لا تعرف أين تذهب، لا تحمل من بيتها أو من خيمتها يعني أي شيء، لأنه بيكون الأمر سرعان ما تتقدم الآليات وجيش الاحتلال، فالناس تطلع يعني تهرب هربا من تلك المناطق اللي بتكون ضمت إلى الخط الأصفر. الاحتلال يعني أعلن بشكل سابق أنه سيطر على 65% من مساحة قطاع غزة. يبدو مع توسعة الخط الأصفر بالأمس تقريبا الاحتلال أطبق السيطرة على حوالي 70%، ولك أن تتصور عندما تحجز 2 مليون إنسان في مساحة لا تتجاوز 30% من مساحة قطاع غزة، اللي هي بكل الأحوال لن تكون أكثر من 100 كيلومتر مربع. لذلك نتحدث عن كثافة سكانية مهولة جدا، في بعض الأرقام تحدثت عن 19,000 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. طبعا أضف إلى ذلك أنه بتسبب مشاكل صحية وبيئية واجتماعية، حدث ولا حرج في هذا الموضوع، إضافة إلى ممارسات الاحتلال التي يعني ما زال يمارسها منذ اليوم الأول للحرب من حصار وتضييق وخناق. أيضا سامر، عندما نتحدث عن الأوضاع الإنسانية نتحدث عن الصحة. الصحة قالت بأن هناك قائمة طويلة من الأدوية فقدت، تحدثت عن وجود حوالي 53 ألف حالة إصابة بجدر الماء اليوم في قطاع غزة، وطبعا لا تتوفر الأدوية اللازمة. طبعا أغلب المصابين هم أطفال في طبيعة الحال بجدر الماء، 53 ألف حالة سجلتها وزارة الصحة، وللأسف يعني تقف مكتوفة الأيدي، لا تستطيع علاج هؤلاء الأطفال إلا ببروتوكولات بسيطة ويعني محاولة تحفيز المناعة لمقاومة هذا المرض الفيروسي للأسف. لذلك نتحدث عن أوضاع إنسانية ما زالت صعبة. أيضا كان هناك تقرير سامي لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، تحدثت عن ارتفاع أعداد الأيتام في قطاع غزة إلى حوالي 65,279 يتيم في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 54 ألف يتيم فقط في هذه الحرب، يعني 65 ألف وكسور عدد الأيتام، منهم 54 ألف فقط في هذه الحرب سجلوا في قطاع غزة، يعني فقدوا أحد أو والديهم أو كلاهما خلال هذه الحرب. لذلك نتحدث عن أوضاع ما زالت صعبة في قطاع غزة، إنسانيا الصورة سيئة جدا ما زالت في قطاع غزة، وبالتالي الاحتلال ماضي في يعني تدمير المجتمع الفلسطيني في القطاع من خلال ليس فقط آلة الحرب، إنما أيضا من خلال الممارسات ما يقوم به من تضييق خناق على أهالي قطاع غزة، استهداف أفراد الأمن أو حتى يعني أصحاب العقول في قطاع غزة بيتم استهدافهم. لذلك نتحدث عن أوضاع ما زالت صعبة في القطاع، والحرب فعليا سامر ما زالت للأسف مستمرة.
0: الله المستعان. الله يسعد صباحك يا رب العالمين. شكرا على كل هاي التفاصيل زميلنا العزيز لؤي حجازي من غزة.

الجيش الإسرائيلي متواجد في هذه اللحظات في رفيديا تماما قرب مطعم خميس، يعني قريب نسبيا من البرج لفوق شوية صغيرة، والسيارات دوريات الاحتلال واقفة بعرض الشارع. حسب المعلومات كان هناك اقتحام لمنزل عائلة عرفات في شارع سمنابلس. والاعتقالات كما ذكرنا أعدادهم تتزايد أولا بأول، حسب المعلومات أسماء جديدة تأتي تباعا من مناطق مختلفة من محافظة نابلس. يعني الناس بهمين، شو بهميت هم، لكن إما الكازيات والمحروقات والطوابير الغير منتهية والسيارات اللي نايمة من امبارح بالليل على مداخل الكازيات، وإما الاحتلال والاقتحامات والمستوطنين ومحاولات، هي حرقوا مسجد رسمي في قصرة، مسجد الرحمة، وحاولوا إحراق منزل المحامي عبادة مليطات في حي الضباط في بيت فوريك. إذن اقتحامات للمستوطنين ولجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والحواجز العسكرية الإسرائيلية مغلقة بشكل كامل، واليوم تم تأجيل المقابلات لتربية جنوب نابلس ليوم الثلاثاء القادم. المتقدمين للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة في مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس. وبدي قبل ما نختم يا محمود مرة تانية بيسألوني عن الصحة، دقيقة واحدة نشوف بيان الصحة بالنسبة، حكينا احنا عن الدوام، حكينا عن الدوام في المديريات، لكن في كمان كان ملاحظة تانية وصلتنا هلأ بنشوفها، إلها علاقة في بطلت تبين سبحان الله، هلأ بنشوفها من هيها اللي هي مديرية صحة نابلس. تعلن مديرية صحة نابلس إلى مراجعي المؤسسة الطبية فحص النظر للسواقة بكرة الاثنين رخص الخصوصي لأول مرة، تراكتور درجة أقل من 500، والثلاثاء رخص الإسعاف أول مرة وتجديد، تجديد المراجعين الخصوصي فوق 65، تجديد رخص حالات الإعاقة، تكبير لفئات الرخص، وتجاري لأول مرة. مديرية صحة نابلس إضافة للجدول اللي نشر حول مديريات الصحة، ومطلوب يا إخواننا وحدات دم أو سالب في مستشفى نابلس التخصصي، أو سالب اللي دمه أو سالب في مريض في مستشفى نابلس التخصصي طالب هذه الوحدات من الدم. الاحتلال مش عند الكندي، انسحب من هناك، الآن هو في رفيديا. حسب المعلومات الاحتلال الإسرائيلي موجود في رفيديا وانسحب من منطقة الكندي، حسب المعلومات انسحب من عند مدرسة الكندي. في هذه الدقائق هم موجودين قرب مدخل مستشفى رفيديا من جهة رفيديا.

0: قبل الختام ناخذ مداخلة سريعة. صباح الخير.
1: صباح الخير ابو العز.
0: صباح الورد.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
0: الله يرضى عليك
1: ابو العز. في عندي بعرف شيء ملاحظة هي تعميم وهذه بدي عبر اذاعتكم بس. بالنسبة للمطاعم يا ريت ينحط كمامة باثناء العمل لما بالشيف بيعبي بالصحون يعني شيء مزري، لأنه مرأت بشغلة يعني خلتني ما أضربش على المطاعم.
0: احنا ما بدنا نعمم، ما بدنا نعمم، بس ملاحظتك مهمة. يا ريت والله انا بلفت نظري للأسف بعض اللحامين هو بيكونوا قص اللحمة بيكون يدخن وبنفذ دخان على اللحمة، يعني هذا أنا لفتت نظري أكثر من مرة. أتمنى من الإخوة اللحامين يعني تحديدا، وفي المطاعم اللي بيعمل حمص بيعمل فول بيعمل أكل بيعمل عجة بيعمل خلطة بيكون يدخن فوق الأكل.
1: يكون في وقاية، يعني زي ما بقولوا وقاية خير من قنطار علاج.
0: صحيح. صحيح.
1: بعدين في شغلة تانية اللي بالنسبة للألعاب النارية هذه.
0: نعم.
1: الألعاب النارية بشكل عام بغض النظر عن نتائج توجيهي عن أفراح، يعني في شغلات في طرق غير الألعاب النارية بنقدر نستخدمها.
0: نعم.
1: يعني يا ما انبترت أصابع، يا ما تعورت وجوه، يا ما هذه، يعني خلينا ناخذ يعني نتعلم من الاغلاط نتعلم.
0: نعم. الله يسعد صباحك يا رب.
1: الله يخليك يا رب.
0: يسعد صباح. تحياتي وصلت وصلت وصلت. تحياتي استاذنا. وهي ملاحظه مهمه جدا يعني موضوع الصحه، لكن يا ريت يكون في متابعات اكثر واكثر. طيب. في صوت اطلاق نار في هذه الدقائق في رفيديا، حسب زملائنا الصحفيين والمتابعين يبدو في إطلاق نار، سمع صوت إطلاق نار قرب أو خلال تواجد الجيش الإسرائيلي في رفيديا. زميل الصحفي لؤي حجازي من غزة العزة، صباح الخير أخي لؤي. نعم، الحواجز ما زالت مغلقة حتى الآن، الحواجز مغلقة. وأخونا حمزة الشنار بقول يا ريت تقسيم محطات الوقود وتقسيم الأولويات، ويجب عمل محطة كاملة للمركبات الخدماتية ومركبات النقل العام، وضع حد للأزمات المرورية الخانقة، هذا الموضوع مهم، ودعوات إضافية للشرطة بالنزول للميدان في هذا الوقت بسبب تواجد أعداد هائلة من المواطنين على المحطات. يا أخ سامر، إطلاق نار وقنابل في رفيديا. معلش يا محمود زيادة دقيقة، إذا قدرنا نتابع نشوف شو اللي عماله بيصير. إطلاق نار في رفيديا في هذه الدقائق، نحاول نشوف شو اللي عماله بيصير. أملنا بالله تكون الأمور انتهت على خير. طيب رح نتابع أول بأول إن جد أي جديد خلال هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: اوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام، من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة. تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
1: البلدة القديمة للخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو مباني البلدة القديمة على عدة فترات، ترى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، وتتراوح من 200 إلى 800 عام كحد أدنى، وتبع بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد إلى 1000 عام.
0: تقع الخليل جنوب الضفة الغربية وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة، وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين، هما مخيما الفوار والعروب.

0: للخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ستنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة الإسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخلله ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابنه إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول 6 قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصا في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبدا، وبيقول أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة طبعا. التقية زي ما قلت لك من عهد الأيوبيين تقريبا ألسنة يوميا عندنا قمح مجروش جريشة يعني، وقمح نوعية معينة مش أي قمح بيمشي عندنا. يومين في الأسبوع على مدار العام تنين وجمعة بيكون عندنا لحمة أو دجاج. العدد يعني تقريبا القمح بيختلف عن اللحمة، اللحمة أكثر بتضاعف العدد. عندنا القمح تقريبا 300 عائلة، لما يكون في لحمة أو دجاج بيقفز العدد ل 600 عائلة بياخذوا الدجاجات من عندنا هوني وبيعمل عليهم مقلوبة.
0: انت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب القدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بين الروضة الجامعية.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
8: الساعة الآن 9 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
0: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
0: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: الساعة الآن 10 صباحا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور، وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8:00.

0: الحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
1: الناجح يرفع ايده.
2: واخيرا طلت النتيجة وارتفع الراس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحية بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. دائما بكل صباح بدول صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه. يعني بدي أتمنى لكم يوم جميل وسعيد إن شاء الله، حتى لو كان

0: يومك صعب، حتى لو كنت عم تمرق بظروف صعبة، احنا كلنا عم نمرق بظروف صعبة فعليا. احيانا هيك بوقت الصباح بدك تقول شو بدي اقول للناس، يعني عشان الواحد يخفف شوي من هالأزمات اللي عم نمرق فيها. بس بغض النظر عن طبيعة اليوم اللي بتمرق فيه أو عن النفسية اللي صحيت فيها على سبيل المثال، يعني بدنا نتفائل شوي وننظر للجانب الإيجابي، ما بدي أقول المشرق، الجانب الإيجابي بهالحياة. إن شاء الله صباحاتكم دايما تكون هيك مليانة محبة سلام، وصباحكم معطر بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تذكروا كمان أنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، تبسمك بوجه أخيك الصدقة هي فعليا أضعف شيء ممكن نعمله، أنه نبتسم أو نقول كلمة حلوة أو نتعامل مع بعض بطريقة ودية. الواحد مش ناقصه هموم، مش ناقصه مشاكل عشان يجيش مثلا إحنا ننغص على بعض. دايما هند بونجورك، دايما بدلها تقول لي هد قبل، هلأ شوي قلت الكلمة، قلت ولا لا؟ قلت هد قبل أول 10 سنين هذا. كانت دائما تضلها تقول لي إنه الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة فعليا طالعة. ليه ما إحنا نختار الكلام الحلو والطيب اللي فيه خير فيه هدات بال، بدل الكلام اللي بدي أقول هيك بسم البدن. فصباحكم محب إن شاء الله. عنا خلود الأغبر بتقول يسع صباحك أنغام. خلود أهلا وسهلا. ديما السلع يسع صباحكم. أم العبد صباحكم رحمة ونور وبركات. مين هالنشيط اللي صبح عم برن علينا حتى قبل ما أسأل السؤال؟ صباح الخير.
1: يا صباح الخير يا نغام.
0: يا صباح النور.
1: يا صباح التفاؤل.
0: يعني بتعرف شو، والله إن أنا كنت بدي أبعت لك أطمن على نتيجة بنتك، ويعني يخزي الشيطان.
1: أنت والله ما لأن أنا رح أجيب بنت، كان جبناك الحلوان يا نغام.
0: بغض النظر مش مشكلة، مش نهاية الطريق.
1: لا لا مش نهاية العالم.
0: لا لا إن شاء الله بتعود يا رب. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى.
1: أي تفاؤل يا نغام نحكي؟
0: لا يا فادي
1: أي ابتسامة؟
0: معلش
1: شو نعمل يعني هلا؟ قلك إحنا طول ما إحنا عايشين بهالبلد بدنا نستوعب كل الصدمات. طول ما إحنا عايشين بهالبلد بدنا نستوعب كل الكوارث من 50 سنة. لازم نقول الحمد لله بالسراء والضراء.
0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله على الصحة والعافية.
0: الحمد لله
1: نوعا ما الحمد لله احنا بألف نعمة.
0: طبعا
1: رغم كل الظروف
0: طبعا
1: والمعاناة والهم والغم. تعرف يا أختي أنغام، لو انه عمليات الشبكيات والقلب المفتوح رخيصة.
0: أيوة
1: يا بي طوابير
0: يا لطيف يا لطيف
1: يا أختي أنغام. بلاونا في مجلوطين يا أنغام، بلاونا في مضغوطين مأهورين بالدنيا يطعوا.
0: والله
1: بس نصير إن الصحة مسكرة والأطباء عاملين إضراب وما في شي دواء. والله والله والله لو في مستشفى تفتح تقول أسبوع زمان مجانا لقلب مفتوح والشبكيات، لتلاقي من الناس من هون لشارع فيصل
0: بعيد الشر. فعليا الواحد ما إله غير صحته
1: بس
0: يعني أقل ما فيها نتمسك بصحتنا.
1: الحمد لله على نعمة الصحة والعافية.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: انت إذا بتقومي أنت على إجريك وأنا المفروض على الحمام بإيده،
0: نعمة كريم
1: يملك الكون نفسه.
0: نعمة كريم نعمة كريم
1: نعمة كريم على هيك ظروف. نسأل الله
0: بعين الله
1: يرحم الشهداء
0: يا رب.
1: يسعد لي صباحكم يا رب الحياة جميعا بلا استثناء.
0: يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا عبد الله هلان بيقول لي صباح الخير. لا تفاؤل ولا غيره، والبلد بدهاش ايانا اساسا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وين الكلام تبع ان احنا بنطلعش من البلد وانت بالذات مش عارف ايش وما منطلعك من نابلس؟ وابصر شو ايش صار، شو فيه فقع خلاص. ايش يا عبد الله طول بالك. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. أبو علي صباح الخير. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. بيقولنا يوسف بتضل أحسن من غيرها، أنا مع. وعبود بيقول يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. صباح الوردات أهلا وسهلا. طب والله هو السؤال كان يعني مناسب السؤال شكله مع الكلام اللي أنا قلته. سؤالنا لليوم شو أكتر إشي مسبب لك ضغط اليوم وإيش اللي بتتمنى ينحل أول؟ إيش هو؟ إيش؟ الضغط ولا الأزمة؟ شو أكتر شيء يعني أنت صبحت لنفرد لا سمح الله مضغوط، شو أكتر إشي ضغطك اليوم؟ شو أكتر سبب عامل لك ضغط؟ مش شرط سبب، ممكن إنسان، ممكن جماد، ممكن الأزمات، ممكن شو بعرفني. عنا كتير أشياء نفكر فيها إحنا. عتنين 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. في كل صباح أبو علي يقرر أن لا يغضب وبيحاول أنه يقضي يوم هادي، بعدين بيلتقي ببعض الأغبياء اللي بيخلوا هذا الشيء مستحيل. صباح الورد يا أبو علي. عبدالله بيقول خلينا نشوف وينه. يلي صار بكل بساطة، بدهم إيانا نشوف المستوطنين يحرقونا نتفرج عليهم بكل بساطة، واللي بده يمد إيده على يعني قصدك مستوطن خنزير هيك بورت هو عيلته. ما هو عبدالله يعني هذا مش إشي جديد، يعني هذا مش إشي جديد، هذا الواقع المعاش الفلسطيني، يعني إحنا هيك من زمان. فصباح الورد، بس أنت مكتئب زيادة اليوم. معامر صباح الورد والياسمين. عبير صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والرحمة للشهداء، وبتقول لي أنه إحنا صامدين شو ما عملوا. أم وسيم صباح الورد نغوم، الله يسعد لي هالصباح، أهلا وسهلا فيكي. شو أكتر شيء سبب لكم ضغط اليوم؟ وشو أكتر شيء تتمنوا أنه ينحل بالأول؟ وهي مساحة بما أنه الكل مضغوط نفضفض مع بعض. لسه مبارح والله بحكي لهم بالبيت انه هاي ارض الرباط، يعني نضل متمسكين فيها لاخر رمق باذن الله تعالى. عن جد والله احسن من غيرها، بس احنا شوي انضغطنا. هشام عرندي، اهلا يا هشام، يسعد صباحك انغام. الضغط هو الوضع الاقتصادي، صعب جدا على الجميع. والله صعب، بس احيانا بتحس يعني انه احنا انشغلنا بالاوضاع. خلصت، أنا بشوف إنه الطاقة اللي كانت عنا خلصت، يعني بحاجة إنه إحنا نجدد طاقتنا، بس كيف نجددها؟ يوسف أكتر شيء مسبب له ضغط حال شعبنا المؤلم، حالة الانفصام اللي إحنا عايشينها، ناس بتبكي وبتعاني وناس عايشة بعالم موازي كأنهم في فرنسا ولا في ماليزيا، يعني ما عم بيعنيهم أي شيء عم بصير بالبلد. أما على الصعيد الشخصي اللي أهره، بكرة بإذن الله تعالى بيروح أعز أصدقائه الأسير البطل هاني حنون. هو بكرة موعد الإفراج عنه بعد قضاء 14 سنة، وما كان متخيل ما يكون موجود، ولكن قدر الله وما شاء فعل، المهم يروحنا بالسلامة. بالضبط هلأ يروح بالسلامة، يعني وإن شاء الله بتلتقوا فيه عن قريب يا رب، وينشرب ربنا هيك يفرج عن جميع أسرانا. وناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا نظام.
0: يا صباح الوردات والفلات والليرات والبنزينات.
2: الله يسعد الله يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين بودي حياة.
0: اهلا اهلا.
2: الله يسعد، مش عارف شو يحكي الواحد،
0: معلش من فضفض
2: يعني وصلت فيه. قسما بآيات الله هي ثلاث ايمان، اني احلمت الليلة اني وصلت الكادية، حلم صارت ومش هون البيت. حد فرد الكازية بالسيارة وقال لي خلصوا البيارة،
0: كسرت خاطري. انت مش حلم، هذا كابوس.
2: انا في يعني والصبحيات صحينا وين في ديزل، ونمنا اذا بيجي اي محل ديزل رن لي اجي افلل.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: وضعنا مبكي، اقسم بالله وضعنا مبكي. يعني هنا نازلين عند مخيم العين قالوا اجى الديزل، قاعدين نحكي اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى
0: يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله.
2: وين نازلين نسفر على باب الكازيه. فالوضع والله العظيم مؤلم من كل النواحي ومن كل الجوانب. ولا تقولي لي نفسيه، ولا تقولي لي تفاؤل.
0: شوف انا استحيت اقول الجانب المشرق بالحياه، انا قلت الجانب الايجابي على الأقل.
2: لا في فيش إيجاب ولا في إشراق ولا في إشي، يعني طلع البلاد فاضية.
0: فاضية.
2: الأوضاع صعبة.
0: البلد بتحزن.
2: نضل نشكي. والله ما بدنا نضل نشكي نشكي نشكي، بس فيش مكياج. والله لا. شو اسمه هذا اللي بحطوه النسوان قبل على الأساس الوجه هذا؟
0: شو هو المرتب المرتب أصدق؟
2: زي إبرايمار إبريمير ولا شو؟
0: بدنا نعرف الميك اب أكثر منا.
2: هذا شو اسمه هو هذا؟
0: هذا هو اللي قلته.
2: عالفاضي عالفاضي، ولا كنت سيلر ولا إشي. بالضبط.
0: الوضع صعب. والله.
2: الوضع صعب جدا يعني، وناشدنا كثير وكل الامه ناشدت وطلعنا وصلينا ودعينا انه يعملوا شيء لهالخدماتيه للمجموعه على الفاضي على
0: لا
2: الفاضي.
0: حياة لمن
2: يا عمنا
0: تنادي.
2: والله العظيم والله العظيم احنا علشان خدمتكم وبرضه رزقتنا
0: أكيد.
2: بس خدمتكم بالمقام الاول والله. يعني مش الكل معاه سيارات، وحتى اللي معاه سيارات مش الكل بمون على سيارته في
0: أكيد
2: الاخر.
0: طبعا.
2: يعني النقابة مشكورة امبارح عملت بيان وان شاء الله انه خير،
0: إن شاء الله.
2: بس يا هل ترى اصحاب القرار ردوا عليه؟ هذا على الصعيد الاقتصادي احنا قاعدين نحكي، بينما على الصعيد السياسي يعني احنا قاعدين بننقتل على البطيء. يعني المستوطنين متفرعينين طبعا، ما الها اول ما الها
0: آه
2: اخر.
0: والله
2: اكيد رحم الله شهداء قرية تل وشهداء غزة
0: الله يرحمهم
2: والشهداء
0: ويتقبلهم
2: في
0: يا
2: كل
0: رب
2: مكان،
0: العالمين.
2: بس صدقا يعني متكلبنين ومتخنزرين خنزرة إلها أول ما إلها آخر.
0: وضعنا صعب الصراحة.
2: وضعنا صعب. هاي أنا وصلت مبدئيا عند شو اسمه مخيم العين، بتعرف منتصر جمال عبد الناصر، واصل الأزمة لمنتصر جمال عبد الناصر
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: والكادية بعد مخيم العين.
0: كمان
2: عشان نكون احنا منصفين يعني
0: المهم تعبوا، مش توقفوا على الدور على الفاضي.
2: عبينا، هينا نزلنا ما عبينا، لا حول ولا قوة
0: لا حول
2: إلا
0: ولا
2: بالله.
0: قوة
2: يعني
0: إلا
2: بجوز أنا رؤية اللي شفت الليلة لما وصلت الكادية وقالوا لي خلصت البيارة، احتمال تكون رؤية.
0: لا لا إن شاء الله بتعبي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الله يفرجها. بس
0: آمين
2: ريتها
0: آمين.
2: صباحك،
0: هلا
2: صباح
0: هلا.
2: أخونا عبد الله هيلان وأخونا أبركان امبارح برضه. صحيح بدنا ننوه لشغلة اللي هي الاستغلال اللي قاعد بيصير، لتر الديزل قاعد بنباع عندنا ب 11 شيكل بالسوق السوداء، واللي ببيعه شيخ
0: لا
2: الله
0: حول ولا
2: يبارك فيه
0: قوة
2: يا
0: إلا
2: رب.
0: بالله.
2: الله يبارك فيه، بقول لك عاجبك عاجبك مش عاجبك تشتريش.
0: ما إحنا برضو
2: والله أعلم شو
0: نتفنن
2: الديزل
0: ببعض.
2: يا ستي،
0: بعين الله
2: فرج الله الكرب.
0: يا رب.
2: وبدنا نهني أخونا شادي هنون بإنه إن شاء الله بيطلع أخوه بكرة بالسلامة،
0: يا رب إن
2: وربنا
0: شاء الله
2: يديله سالم غانم
0: إن شاء
2: والفرج
0: الله.
2: العاجل لجميع
0: يا
2: أسرانا.
0: رب يا رب بإذن الله إن شاء الله يا رب.
2: وأحلى صباح صباح راديو حياة.
0: الله يسعد لي
2: احنا
0: صباحك.
2: بنحكي هيك بفشة قلب بس في الاول في
0: طبعا
2: الاخر يعني. الحمد لله ولا تيأسوا من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرين. احنا ان شاء الله مؤمنين
0: يا رب
2: موحدين،
0: ان شاء الله ان شاء
2: فمش
0: الله.
2: يأس، هي ضغط بس مش اكثر.
0: اكيد
2: وان شاء
0: اكيد
2: الله
0: يا
2: مرحله
0: حبيبي.
2: مرحله وبتعدي، بدنا نصبح على عبد حبيشه ومشغل عبد حبيشه وعلاء جبر الخليل فعلى سبعه علي وكله باسمه ولقبه عامر فطاير نزل على ريحه. الله ييسر اموره يدور على ديزل،
0: امين يا
2: الله
0: رب. لا
2: يفرجها
0: حول
2: على
0: ولا
2: الجميع.
0: قوة الا بالله. الله يسعد لي هالصباح.
2: أي ساعة صباحك
0: أهلا
2: يا رب
0: أهلا
2: يا رب.
0: أهلا وسهلا. أم العبد بتقول ربنا يفرجها عليكم إن شاء الله. صفاء يسعد صباحكم بكل خير. صباح الخير لكل المتابعين بالداخل والخارج. صباح الخير للمتفائلين والمصرين على استمرار الحياة وتحدي كل هالأزمات والصعوبات. بتقول إنه إحنا الطاقة الإيجابية بالنهار. نهاركم سعيد، نهارك قشطة. أم عامر الأوضاع صعبة للغاية. صباح الورد. غسان تيتي يسعد صباحكم. تمارا الضغط في الحواجز، نفسنا نقدر نروح ونيجي بدون منغصات وتسكير كل ساعه والتاني. يعني اذا بدك تخرجي على اي منطقه مثلا مثل قلقيليا او جنين بتخافي تسكر الحواجز. يعني مثلا لما طلعت النتائج كل الحواجز سكرت، فما قدروا يروح يباركوا لبنت اختها ويشاركوهم بالفرحه. يوسف بيقول لي من الأمور المضحكة المبكية، امبارح في عريس نقطوا صحابه أزازة بنزين حاطينها مثل السنسال. شفت الفيديو يا يوسف. أريج صباحكم فل ورد أنغامه. وفاء محمود صباح الرضا والسعادة لقلوبكم. وأبو فادي صباح الخير، لازمنا شيخ صيني يقرأ على هاي البلد. ليش صيني يعني مثلا؟ صباح الخير. ليش صيني؟
3: صباح المستمعين، صباح المتابعين، صباح راضي حياة.
0: أهلا وسهلا.
3: كل الفخر والاعتزاز والإجبار إلى شفريتك في العموم الخطوط اللي امبارح حملوا البلد ما شاء الله عنهم، ما طعوش الناس وتم واقفين معهم يعني وصلوهم. يعني بالناشط صدى في نابلس ومدير الخطوط إنه يتابع شارع الفاطمية وشارع سفيان وكل الخطوط اللي بتعمل أزمة على الطرق انهم ينظموا هاي الطرق. يعني امبارح اثبتوا ان شوفير العموم لما يروح مشوار بتحملش معه 10 دقائق ولا ربع ساعه من قله السيارات الموجوده. يعني الازمه الموجوده بالشوارع هاي من السيارات اللي بتكون واقفه عشوائيه وما لهاش علاقه في وقفتها الطرق. يعني كل الاحترام والتقدير. امبارح يعني خط مواجهة يعني حاسم، الواحد عاجز عن التعبير له، ما شاء الله عنهم يعني ما استغلوش الناس وساعدوا الناس، وقفوا وقفت أبو جلال وإكرام لهالناس، والله يعطيهم العافية رب العالمين، رحمة للشهداء والفرج القريب للأسرى والشفاء العاجل للجرحى، وبنبارك على التوجيه اللي نجحوا سابوا سبعة عالية، وإن شاء الله إن رب سهل أمر هالناس كليتها يا رب العالمين.
0: آمين آمين.
3: صباحك
0: أهلا أهلا،
3: الله يسعدك،
0: أهلا وسهلا فيك. صباح الوردة على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. هيثم الله يسعد صباحك يا نغوم، صباح الورد، صباح الخير لهن، صباح الخير لجميع المستمعين. بيقول لي يا أنغامو إحنا برضو بأرض الرباط، وهذا الإشي بيدل على إنه إحنا الشعب الجبارين، يعني مضطرين نتحمل، أرضنا تمنها غالي. صباح الورد. بدي أقول صباح الخير لأبو غالب، طاسة وضايعة، صباح الورد. آه والله. وفاء بتقول في وطني أخبار بترفع الرأس وفي أخبار بترفع الضغط، الله يصلح الحال ويفرجها على الجميع. ويقام صباح الخير نغوم، صباح القشطة، صباح الخير لراديو حياة، كل إشي بهالبلد بسبب الضغط. تفضلوا أختي، تفضلوا. تمارا، كلها تمارا، يعني يا أنغام امبارح كانت بالبلد وبتستنى نطلع بالباص، والشوفير بستنى السولر بده يعبي أزازة عشان يمشي الباص، ما بده ينقطع بنص الطريق. آخر شيء طلعنا واكتمل الباص من الركاب، مش الباص مسافة وقف يعبي كمان أزازة، مش هون المشكلة. لما الشوفير راح يجيب السولر، ست أشخاص نزلوا من الباص وكانوا قطعين نص المسافة. السؤال ليش تنزلوا بدون إذن الشوفير؟ ما دفعوا كمان للشوفير، أو ليش ما تدفعوا مدام قطع معكم نص المسافة؟ فهي عصبت لأنه مش منطق ينزلوا الشوفير، أو ينزلوا الشوفير مش موجود وحاسبهم ركاب، فهون أشبه بالسرقة. عن جد عيب، كيف أنت بتنزل؟ عن جد عيب، استغفر الله العظيم. وردة الشام صباح الخير، يسعد صباحكم، صباح الفل والياسمين، الواحد بيحكي ربنا يفرجها. بدنا قصة مواصلات تنحل، باصات صعبة، فيش تكاسي، الواحد ينزل على شغله، الواحد مش عارف ينزل، وإذا نزل بيعرفش إذا بده يروح. وردة البنفسج الله يفرجها على الشعب الفلسطيني، يسعد صباحكم بكل خير. عنا نهاد بتقول شكرا لإلك، عم تزرع الأمل في نفوس أهل الوطن. يا تنمر يا بس حاخد الناحية الإيجابية، يعني أقل ما فيها نكون إحنا ينين شوي على بعض، يعني إحنا لو بنحب بعض بتخيل في كتير شغلات بتسهل علينا كتير أمور بالحياة. صباح الورد على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تغيير أحكي يعني؟ طيب يلا. نجات صباح الورد يا نجات، صباح الفرج من رب العباد. بتقولنا الضغوط، الحصار، القيود، صعوبة التنقل بين البدن، أكتر شيء منحب تنحل حرية الحركة ورفع القيود وتسهيل التنقل والسفر دون عوائق أو انتظار طويل. الله المستعان، ربنا يصلح الحال. عبير أكتر شيء سلبي وبضغط عند الصبح منظر الجامع، هو بيحترق، لوين وصلنا؟ بيعتدوا على مقدساتنا، بيعتدوا على شبابنا وبيوتنا، وعم يعني إحنا ساكتين ما مندافع. يعني ما بدي أقول إحنا ساكتين الصراحة، شفتوا بالفترة الأخيرة، شفتوا أهالينا بتلوا بسرة، يعني ما مش عارف إذا بقول هذا اللي طالع بإيدنا، بس هذا اللي بنقدر عليه الصراحة. صباح الخيرات للجميع، ناخذ اتصال. صباح الخير.
4: الله يسعد لها الصباح.
0: وصباحك.
4: والله يا حبيبتي برنا، يعني سؤالك بحق الله، ان كل بيت بده دكتور نفسي من الضغط اللي عايشين فيه والنفسية زي الزفت. يعني مش قابل هذا الوضع يخلص. لأمتى الضغط بولد الانفجار؟ تعبانين ومرضى نفسيتنا تعبانة، وبتشوفيش حدا اللي بدك تحكي له، بدك تعملي له زيارة، صرت على البريفون تختصر أشياء كتيرة. يعني لأمتى اللي قاعد معدن في إيد مقصودة اللي بتلعب فيه هذا الطابع اللي بيشتغلوا فيه علينا، كله بدفع ضريبة المواطن اللي مسقم اللي قاعد على الكرسي. طب انت ما بتحركش الحرارة في جسمك، ما بتقول حرام هذا شعيب؟ شو بتعمل انت؟ شو شغلك؟ ما تشوف شي المشكلة، ليش بتحملها للمواطن اللي مش قادر مش طايح حاله؟ شو بده يحمل ما يحمل يا أخي، شيل عنا نتفه، ما أنت قاعد في نفس الوضع اللي أنت قاعد فيه وإلك كرسي، إيش صار فيه؟ إيش مهم ده يمنعك لسا؟ يعني لأمتى؟ يعني أنتوا شايفين بتطلع فينا جيعانين وعريانين ونفسيا ومضغوطين وحالتنا زي الولا، وقاعدين أنتوا يعني شو، ليش مداومين يعني بأشغالكم؟ حلونا هالمشكلة لأمتى؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: خلاص خلاص، طفح الكال زي ما بقولوا، مطل الواحد يقدر يتحمل إن حدا حكى معاك بكون مش قاصد من كلمة بتجيش قلبك فيه.
0: والله معك حق.
4: شو هاد يعني قاعدين بنطلع على بعضينا بنشوف المصايب واحدة ورا الثانية، وشو بده انه عنديك الجسم شو بده يحمل، هالمخ شو بده يحمل؟
0: بتحسي انه طاقتنا على التحمل خلصت؟
4: خلاص ما ضلش فينا بتع. تنزل على البلد فاضية، تنزل عهون بتقول الله خليك يحل عنا، يعني تخزنيش انا نفسيتي تعبانة مني بس ابارم ولا احد.
0: والله الواحد مش
4: قادر. بقول لك شايفين بتطلع علينا، التالت بقول لك في ناس مقصودة وخليتنا هيك بتدفعنا الضريبة احنا ولسه مسخمين وبندفع مش نايلين.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
4: لا امتى؟
0: والله يعني ريت عندي إجابة على هذا السؤال.
4: ما هو أقول لك عشان هيك حدا اللي بيسمع يجاوب. لا امتى يعني نضلنا ايه؟ بكرة بقول لك فش غاز، شوفي برمية غاز بده يشتغل شغله ويلعب.
0: الأمل بيد الله سبحانه وتعالى.
4: لا إله إلا الله، والله ما خلونا إيش نطمئن عليه، يا ويلهم من الله خطيتنا.
0: ربنا قادر إنه يغير هالحال لأحسن حال
4: إن شاء الله. بعين الله حبيبتي،
0: نطول بالنا شوي. يسعد صباحك.
4: صباحك
0: يا أحلى وسهلة فيك. يا على 23-79-143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، شو أكتر شيء سبب لك ضغط اليوم وشو أول شيء بتتمنى إنه ينحل؟

0: سبحان. طيب يلا صباح الخير.
1: هلا السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور.
1: احنا اليوم نصبح الصحة بتاعت راس العين اللي صبحت الحمد لله مداومة وبتصرف الدرس المزمن.
0: يلا كتب كويس.
1: يعني أنا مبسوط اليوم اللي ما بصرفوا هالدول. يعني الاختيار والاختيار اللي خارجين من الصحة بيضحكوا، أقسم بالله بيضحكوا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني أقسم بالله واللي بده دوامة اليوم الصحة راس العين مداومة إن شاء الله تعالى بس العلم. وبعدين بدي أحكي لك إشي تاني. أنا الضغط ملازمني 10 سنين الحمد لله رب العالمين. أنا سكر وضغط لهم 10 سنين بس الحمد لله. يعني اللي بقول لك عن الدكتور بقول لك تاكل الشهادة وتاكل الشهادة وتاكل الشهادة، مضبوط الأكل برفع الضغط بس والله ما هو الأكل اللي برفع الضغط يا نظام. أنا مرات باكل ولا بسر إشي.
0: إحنا اللي بنرفع الضغط،
1: الأوضاع اللي بتصير حواليك
0: والله
1: بتشدك كتير يعني بتنرفزك كتير وبتخلي الضغط يرفع غصب عن أبوه صراحة. ولا
0: والله الصراحة
1: يعني زي ما حكت الأخت قبل شوية، الجامعة لما تشوفيه بنحرق قدامك والعالم بتتفرج عليه. العالم الإسلامي والعربي بتتفرج على الجامعة كيف بنحرق.
0: ما هم العالم الإسلامي والعربي ما هزهم غزة وأكثر من 72 ألف شهيد يهزوا جامع
1: برفع ضغطه. برفع ضغطه شباب. أقول لك أنا جنب الصحة شباب بعمر 25 ل 30 ل 35 صاير معهم ضغط يا أنغام.
0: كلنا رح يصير معنا ضغط.
1: يعني أنا كبير بالعمر مضبوط بس ضغط غصب عنه إجانا الحمد لله. بس شباب صغير، شباب صغير اللي ضغطه 180 190
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني الظروف اللي عايشينها الله يكون بعونهم. يعني بصراحة بدنا نجيب مثال مثال صغير خلينا ننهي بلاش تفكرونا ما نطول. سفرية العموم هدول المسخمين اللي عندهم أزمة شارع غرناطة وأزمة شارع سفيان أبرتفع ضغطهم هدول السولر اللي بينزل الشوفير اللي بيشتغل على سياره مش إله يقعد 6 ساعات 7 ساعات لنشان يعبي سولار ماشي والاخر اشي صاحب السياره يقول له وين الغله.
0: ما هي مشكله
1: ارفع له ضغطه ليه؟ عبي له سولار خليه يعرف يشتغل.
0: والله
1: لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الشوفير هي اقسم بالله الايام يعني اقسم بالله بنحسدوش صراحه. اقسم بالله الله يكون بعونهم والله يا رب يجبرهم. أصبح على أبو ربيع أبدان الزمان ما شفناه. شكرا لكم بارك الله فيكم. شو بنحب نبارك لشادة حنون جاري وحبيبي وصديقي. اليوم بخرج أخو
0: بكرة
1: إن شاء الله إنه بخرج والسالم غانم
0: يا رب إن شاء الله
1: وكل الأسرى وإن شاء الله رب العالمين بخرجوا. وشكرا لكم
0: إن شاء الله يا رب. بعدين إحنا قريبا رح نكون بلقاء مستمعينا الكرام مع شادي بس يعني بس نجهز أنا وياه اللقاء بتبقوا بتعرفوا عن شو. بس قريبا رح يكون معنا شاد إن شاء الله يا هون يا هاتفيا بلقاء هيك خفيف ظريف بإذن الله تعالى. فصباح الخير إله محبينه شادي يعني على الهواء. صباح الورد لعروسة النيل يسعد صباحك. بتقول صباح الخير للحج كلامها 100% أم شاهر ست الكل يسعد صباحك يا أحلى وأغلى أنغام. بس كانت تتصبح هيك من فترة لفترة. بتقول الله يسعدك ويجبر خاطرك والله يقويك يا غالية. وصلاة النبي عنك حبيبتي الله يحمينا جميعا إن شاء الله نضل منورين بوجودكم. أهلا وسهلا. نأخذ اتصال. صباح الخير. أهلا
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا
2: فيك.
0: أهلا يا محمود كيفك؟
2: الله يرضى عليك ونسعد صباحكم.
0: الله يسعد صباحك.
2: احنا بنحب نصبح عليكم على جميع المستمعين وجميع الشفيرية الصامدين المعانيين.
0: والله
2: طبعا احنا بنناشد الجهات الرسمية والجهات المختصة انه يعني لا قلنا حل. يعني امبارح نمت بالكازية يعني من يوم الجمعة مش شغال. انا امبارح نمت بالكازية السنين من باب مخيم دائم.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: يعني انا نمت امبارح بعيد عن اولادي عشان اني اغير شوية ديزل. يطلع لنا مسؤول مختص يعملوا لنا كازي من هالكازيات في البلد تسع كازيات انه يعملوا لنا واحدة منهم الزفافي. بس يعني حد يسمع صوتنا يعني
0: معك حق
2: مهم يعني ايش مهم بالبلد.
0: والله معك
2: يعني
0: حق
2: إلنا وإلكم ولجميع الناس مش بس لحدا يعني
0: طبعا
2: يعني لازم نلاقي حل لهاي المصيبة. أكيد يعني مصيبة صدقا مصيبة.
0: صحيح.
2: أنا مش عايشة مثلا في 6 كازيات 9 كازيات بنادي في 3 وسطى وفي 3 شرقية وفي 3 غربية لو يعملون واحدة من موش
0: لشفرية التكاسي مثلا،
2: واحدة من مؤهل التكاسي مع الإسعاف 20 إسعاف عندنا هناك، واحدة هاي اليوم مثلا اليوم المصري بشارات تصل هاي فقط للتكاسي، رح نفوت براحتنا شفرية التكاسي نعبي. لو قعدنا نص ساعة بأسرع مش زي أنا امبارح من الساعة 10 ورجعت على الساعة 4 الصبح، قعدت سيارتي من 4 الصبح هلا آخر شيء طبعا 100 كلمة سمعنا عشان نعرف نفوت. يجي تحكي مع الشغيل تاع الكازية، بأضف الكازية هلا وعملوا بالناس هيك، ما بزبط هذا الكلام، بهدلنا والله تبهدلنا
0: والله. يعني بتعرف الواحد عن جد شاش بده يحكي، يعني انه لمتى احنا كل ما بنطلع من ازمه بنفوت بازمه اكبر لسه قاعدين.
2: فعلا الله يسوي شيء. امبارح انا اشتريت قلنين تجاوز حقهم 180 شيكل، اشتريتهم من 300 شيكل.
0: اوف
2: اجيت على نفسي بس عشان اني اخدم الناس،
0: طلع الطمع كمان وين وصلنا له.
2: انا اشتريتهم 300 شيكل ومصدرهم مش موثوق، الله اعلم شو فيهم، بس انا عشان اخدم الناس عشان اوصل الناس. أنا بالمنطقة الشرقية بنسمع كلام، أول امبارح إجا راكب بقول وين السيارات؟ أنا بصرتي قلت له أنا في السيارات مش معهم ديزل، مش مشكلتهم مشكلتهم. طب إحنا شو نعمل؟ مش معنا ديزل، كيف ما بوقر يعني؟
0: بالضبط بالضبط، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: رد علينا الزلمة مش مشكلتكم، مشكلتكم أنتم مش مشكلتنا، إحنا إحنا نروح راكب مش
0: بنطلع. طب وأنا طب أنا كمان بدي أروح، يعني نفس الفكرة.
2: ما نفس الفكرة،
0: ما أنا متضرر مثلي مثلكم.
2: يعني إحنا هلا بنحكي حكي بس قدام رح نعمل تفاعلات، يعني احتمال إضراب كبير. يعني من
0: بالنهاية إذا ما لقيته بنزين كيفكم تتحركوا أصلا؟
2: يعني بكرة يعني كمان أقل من شهر بتداوم، بكرة المدارس في روضات في جامعات
0: صح
2: في مدارس
0: صح.
2: يعني إحنا من هلأ لازم يلاقوا حل.
0: مظبوط،
2: لأن إذا بكرة ما بطل في حال راح تلاقوا أشياء مش منيحة إلكم لجميع المواطنين.
0: مظبوط،
2: بكرة الروضات بتداوم من دي وصلها الطلاب الصغار المساكين.
0: طبعا معك حق،
2: من دي وصلها الطلاب بتاع المدارس، من دي روح ومن دي يجيبون طلاب الشارع. لازم نلاقي حل قبل لا تفوق هاي الشغلة. يعني الناس سيارة المحافظ من طريقكم من طريق راضي حياة انه يلاقينا حل يخصص لنا كاتب من ناشدكم قبل لا تتفاقم الامور وتتزاوز الامور.
0: مزبوط معك حق،
2: غلبناكم احنا
0: لا ابدا.
2: يسعد صباحكم، من صوت مقهور من كل شفير
0: معلش
2: تحمليني، يعني نبنا بعيدا عن اولادنا بس عشان الله نخيب.
0: لا طبعا طبعا حقكم،
2: أنا دائما الصوت المسموع هو صوتكم. يعني
0: الله يسعدك يا رب،
2: صوت راضي حياة يعني دائما مسموع. إحنا من ناشدكم إن شاء الله إنه يطلع فيكم يعني.
0: يا رب إن شاء الله.
2: شوفونا هالمحافظ شغلة عملة، خصص لنا كازير هاليوم 9 كازيات، بصيرش عليه إشي لو عمل له كازير من كازيات نابلة ليوم للعموم.
0: حاضر هلا
2: يعني اليوم مثلا غزاوي، بكرة المصري، بعده التميمي، بعده الهدى، بالضبط بيمشي.
0: لا حول ولا قوة.
2: الله يسرش يا رب.
0: آمين آمين يا أهلا وسهلا فيك. عتنين 3-7-9-1-4-3 والله الوضع بحزن الصراحة. مصطفى شلبي بيقول الحمد لله على كل حال، اصبروا وصابروا ورابطوا، يسعد صباح الجميع، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرانا يا رب. ام عدي نصار صباح الأمل. كمان بدي أقول لتمارا بدها تبارك لبنت أختها حصلت على معدل 98 وهي فرع علمي، ولما طلع النتائج كان أكبر منغص لإلهم تذكرة الحواجز وما قدروا يكونوا موجودين. ألف مبارك يا تمارا، منها للأعلى بإذن الله تعالى، ما شاء الله عليها، ربنا يحماها ويعني سهل هيك طريقها بإذن الله. صفاء بتقول منظر البلد والدوار محزن جدا على اللايف اللي عنا. والله البلد فاضية، ويعني السبب هو الإغلاق للبلد، أزمة الكازيات، عن جد منظر مؤلم، ما تعودنا هيك تكون البلد. فعلا البلد فاضية، يعني إحنا وثلاثة آخرون موجودين بالبلد بس. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
3: لو تشوف مثلا شارع فيصل مسكر،
0: ما أزمة اللي عشان يعبوا صح؟ أزمة عشان يعبوا، مش قصدي بس هي أزمة أزمة الكازية. رنيم عبد الحق، رنيم يا رنيم يسعد صباحكم، الله يفرجها على الجميع وتنحل قصة أزمة الكازيات يا رب، اللهم آمين. شو هندو؟
3: شو أكتر؟ أنا مش عارف
0: شو أكتر إشي مسبب لي ضغط. أنا مفروض تكون عارفة شو أكتر إشي مسبب لي ضغط، أنا بعالم موازي ها صباح. بس هند اللي بتعرف شو أكتر إشي مسبب لي ضغط. صباح الخيرات 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو أكتر شيء مسبب لكم ضغط مستمعينا الكرام؟ طب شو اللي مش مسبب لكم ضغط؟ هيك أحسن نغير صيغة السؤال شوي. شو اللي مش مسبب لكم ضغط؟ ما اتوقعش. بتحس الحياة ضغط اصلا. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: تمارا بتقولي مبارح كانت البلد فاضية والسيارات قليلة الماشية بالبلد، هلأ البلد كمان اليوم فاضية. يعني طلعوا على اللايف اللي احنا فاتحينه، يعني الصورة اللي على البلد، شوفوا كيف الشوارع فاضية. هلأ باستثناء شارع فيصل يعني أزمة عشان الناس تقدر تعبي بنزين، اتمنى ان الكل اللي واقف يعبي، اتمنى ما يصير عنا مشاكل وما حدا يتعدى على دور التاني. لو نضلنا هيك شوي منظمين مرتبين، يعني إذا كان في بنزين الكل رح يكفي الكل. أكتر إشي بداية الطوش اللي بتصير على باب الكازية، ويجي واحد هيك يعني على راسه ريشة بده يمرق قبلك، ليه؟ بزبطش عن جد، استحي والله، لأنه يعني وبعدين بتعرفي شو معهم، شو فريت التكاسي يعني والله خيار انه اذا بيقدروا يوفروا لهم كازيه لحالها تعبي بس لإلهم مثلا، هم مثلا والاسعاف ومثلا الدفاع المدني، شو المشكله يعني؟ بالنهايه هذا قطاع خدماتي. مكرم صباح الورد والفل. عبير بتقول لي صباح الفل يا مكرم، يوم الخميس طلبت سياره من تاكسي المدينه لشارع المدارس، وصلتها السياره بعد 40 دقيقه من الطلب بسبب ازمه الكازيات. 40 دقيقة تستنى بالطلب. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الخير لكل المتابعين، وصباح الخير لكل المناح، بس ده المناح اللي في البلد. صباح الخير لأبو سعد طبعا أول وهلة.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحكم يا رب. بدي أقول لك على بتقولي شو الإشي اللي بسببها ضغط. بدي أقول لك هي فئة صغيرة للأسف في البلد، فئة صغيرة نعدم عندها الأخلاق ونعدم عندها الذوق والضمير والدين. وكل شيء منيح من عرب عندي، وهذا اللي بنحكي عليه بسبب أغلى الكازيات. يعني تخيلي أنغام، أنا مبارح بصف أنا وجوز بنتي وكثير ناس صفينا على 2:30 بالضبط على الكازية ناخذ دور. وضيت للساعة 9:30 ليلا، بوشنا وروحنا، طبعا ما فلتنا ولا عبينا.
0: ما عبيت؟ ضليت من 2:30 ل9:30 وما عبيت.
1: والله ما عبينا ولا فتنا.
0: ما هاي المشكلة؟ ما هاي المشكلة؟
1: تعرف وين المشكلة؟ بيطلع لك بعيد عنك كم جردون على اليمين وعلى الشمال ومن فوق ومن تحت، وبكل وقاحة وبكل يعني بكل قلة أدب، وبقول لك يعني إشي بيخفي إشي بيقرف للأمانة. يعني أنت على راسك ليش على المواقفة؟ كل هالناس هاي مش معبي عينك اللي واقف على الدور إلى 5-6 ساعات، أنت تيجي بخمس دقايق تعبي. وين الأخلاق؟ وين الدين؟ وين الضمير لعند الناس يا أنغام؟ وين راحة؟
0: لا حول ولا قوة، ما هو لو في ضمير وأخلاق
1: يعني امبارح يعني ثلاث، أقسم بالله العظيم يا الشرطة امبارح بيطلع كل السيارات أنه في مناظر وحياة أولادي، في شفير باص صار يضرب على راسه بده ينجلط قدام الشرطي بده ينجلط.
0: لا حول ولا
1: قوة. قال له أنت مش حاسس فيي ولا حاسس بمعاناتي. قال له لو بتشوف اللي بصير فينا يعني لازم ترحمنا، ويعني الصف معانا شوي صغير يعني مش هيك نضل.
0: لا حول ولا
1: يعني لا في شرطات، الشرطه حتى نفسها ما قدرت تعمل شيء بسبب كثره كثر هذول الناس اللي بعيد عنك النور اللي ما عندوش قديم ولا صغير. بعدين وين نضلنا؟ تعالي هلا انزلي اضربي لك شوط على الكازيات وشوفي الناس كيف صافي. بس شوفي الناس اللي ما عندهاش ذوق كيف صافي. في ناس اليوم صفت على الكازيات وحياة كتاب الله من الساعة 2:00 على 2:00
0: صفوا
1: على الكازيات. هلا تركوا الكازية وراحوا على كازية ثانية
0: مش دمين
1: يعملوا سوالة هو العب بصبر. وبعدين انت فضلنا هيك.
0: لا حول ولا قوة الا
1: انا اضطريت على قول زميلي قبل شوية، في زميل حكي انه شرى جلنان سولار، انا اضطريت قبل نص ساعة اشتري جلنان سولار ب 250 شيكل حقه فعليا هون على كازياتنا 180.
0: ما هاد هو اللي بصير عنا، انه احنا ما بنرحم بعض، بصير نستغل معاناة بعض الصراحة.
1: للأسف واقعنا المؤلم. احنا وصلنا يعني لمرحلة يعني اقول لك انا لو سني اصغر من هيك على طول اللهم هجرة. والله العظيم لا طلع ارض رباط بلا ارض فلسطين بلا بطيخ اصغر، الشبر اللي فلسطين بدي ابيعه وضل بحرب.
0: الله يعين هالعباد.
1: يعني انا بتمنى انه صوتي يوصل لهذول الناس اللي
0: ان شاء الله
1: اللي بحكي كلمة كبيرة، يعني برضه شوية شوية خجل، شوية ذوق، شوية احترام، عيب برضه. زي ما انت بدك تعبي وبدك تشتغل وبدك تقول يا الله، غيرك واقف على طول صف ورايك. للاسف هذه الشغله اللي امبارح كثير ناس انا متاكد رح تعمل عمليات قلب مفتوح لكن يوم.
0: لا حول ولا قوه، لا بعيد الشر عن قلوبكم جميعا.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يسعدك يا رب. أهلا وسهلا، الله يحميكم جميعا ويبعد عنكم الأمراض برضو، يعني المرض مش سهل. فصباح الخير للجميع، بالرغم من كل شيء الواحد على قد ما يقدر صراحة يحافظ على صحته. المهم إنه إحنا يعني عم نصحى وقادرين لسه إيش بنقول هيك، بنخدم حالنا من حالنا. ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: معك محمود أبو عزام.
0: أهلا يا أبو محمود،
2: شو أخبارك؟
0: والله الحمد لله، أنت كيفك؟ بس وطي الصوت أبو محمود عشان أقدر أسمعك.
2: عم نغام هذه السياسة، سياسة الحجير. وين المسؤولين في البلد؟ وين المسؤولين؟ لما البلد بحالها والضفة الغربية عامة فيش سولر ولا بنزين، وين نروح؟ نروح نجبر نشتري من عند المستوطنات. المستوطنات كل لتر بحدود 9 شيكل. امبارح الجلن ابو العشرة لتر باعونا ايام 100 شيكل امبارح. اشغال ما فيش، رواتب ما فيش، الاسرى مقطوع رواتبهم، الجرحى مقطوع رواتبهم، الشهداء مقطوع رواتبهم، وين نروح؟ اقسم بالله انا واحد من الناس، انت عارف انا ابني مبعد عن مصر. اقسم بالله لو صح الاطباع من البلد بالله اتنازل عن كل فلسطين، بديش اياها فلسطين. فلسطين لانه بيعملوا فينا عمائل، وين المسؤولين في البلد؟
0: بعين
2: وين اللي بيقول عن حالهم؟ اصحاب المكاتب، المسؤولين، المحافظ، وين راحوا؟
0: وين بعين راحوا؟ بعين بعين الله، بعين الله. شنو نعمل؟
2: بتضبطش هالكلام، هذا سياسه تهجير. احنا دوبنا الاحتلال ولا جماعتنا؟ مع مين بدنا نروح؟ وين نروح احنا؟
0: بهالبلد
2: احنا مضغوطين فيها. اسمع، انت عارف انا ابني مبعد عن مصر، بكفي ولادها ابعدوهم برا، ابعدوهم خارج الوطن، بكفي يا جماعه. وطن مباع، انا شايف الوطن انباع، وانت امي محمد حقه كمان.
0: بعين بعين بعين الله يا عمي، بعين الله.
2: عمل الناس بالبنزين والصور والغاز والغراتب، بكفي يا جماعه، بكفي. بدكم الشباب تهاجر برا البلد؟
0: طول بالك قاعدين.
2: ليش بدهم يصوموا فينا؟
0: ان شاء الله خير، قاعدين بهالبلاد.
2: تقلقش، بكفي عن جد ضربوها زياده عن اللزوم.
0: ما بعد الضيق الا الفرج، قولوا امين. فاطمة، يسعد صباحكم جميعا، صباحكم معطر بالصلاة على النبي، أملنا بالله كبير، هو قادر على كل شيء. تحياتنا للجميع. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير يا أنغام.
0: صباح النور.
2: كيفكم؟ شو أخباركم؟
0: والله الحمد لله.
2: بدناش نصبح ولا أحد.
0: خلص بلاش، المهم تكون مرتاح.
2: الله يا أنغام، انت هموم الصلار وانت هموم إلا اللي عايشين. يعني الله يرحم الشهداء اللي في بيت فريك واللي في شارع اللي بقرية سيل.
0: آمين آمين.
2: للأمانة شوف، إحنا أنا إخوتي اثنين ساكنين عند المربعة أنغام. لحالهم في الجبل، وفي منطقة بي ومنطقة محمية من المفروض يعني. هيا مصلم أسبوع مش عارفين يناموا في دارهم، خوفا من إنه فيش حدا يحميهم، وإذا حموا حالهم لحالهم دورة ورطة إلها أول ما لها آخر، وإنت عارفة شو الورطة.
0: طبعا بعرف
2: لحالها. لأي جهة نروح؟ لحتى نسكن ببيتنا وفي أرضنا وفي دارنا براحتنا. لو ما ضل الجهة ما رحنا لهاش. ما في حدا، كله أصمده رح نصمد على حساب دم أولادنا مثلا.
0: هيك الظاهر يا عبد الله.
2: ولا همي بنزين يا أنغام،
0: بعرف
2: الله يقطع السولر ويقطع البنزين، همنا أولادنا يعيشوا في بلد مرتاحين فيها.
0: والله
2: وإذا ضل الوضع هيك، الشبر الثاني مني دا يلبع، مش من الأول، من الشفير الأول وأنا الثاني، هاي صاروا شبرين وخليها تروح البلد.
0: يعني فعليا الواحد عن جد بوصل لمرحلة انه خلص.
2: لا، اذا عدم ولاده الاشي يا انغام، الواحد تصبر طول ما هو تضييق سولر وبنزين واكل وشرب وجوع. بس لما يوصل لتضييق اولادك وتتهدد باولادك، هون ما في صبر.
0: صح.
2: الاشي هون ما في حدا بيقدر يستنى اولاده يموتوا قدام عيونه ويتفرج عليهم.
0: معك حق،
2: ابدا ما في حدا. وبتمنى انه حدا يلاقي حل، اطلع الشوارع كلها مسكره.
0: شو بعدين البلد فاضيه.
2: فاضيه من الناس الغربيه، بس من اهلها الشوارع الحمد لله مليانه. بتمنى انه حدا يلاقي حل يا عمي لمنطقه المربعه، منطقه بي، منطقه سلطه فلسطينيه. ليش هيك المستوطنين اول باول بدهم الدور غصب عننا؟ طب شو حلها؟
0: بعين الله.
2: بإيه بس هذا اللي بنقدر نحكي، وإن شاء الله يكون صوت ما وصل لحد.
0: يا رب إن شاء الله.
2: يا رب
0: يا رب إن شاء الله يا عبد الله. بعين الله، سعد صباحك، يسعد صباح الجميع. لو كل واحد تمارا بتقول بحب لأخي ما بحب لنفسه، كان حياتنا هلأ بخير. لو في بس تعاون، اعطاء حق الاولويه للناس اللي لازم تعبي، مثلا الاسعافات، السيرفيس اللي بيخدموا المواطن، بيخدموا كبار السن، المرضى. بس لا حول ولا قوه الا بالله. عبير بتقول شبابنا ضحوا بحياتهم لاجل الوطن واحنا عم نبيع فيه. ديما البلد بحاجه، الناس في البلد فاضيه، الناس في الضفة ماتوا، هم عايشين. يعني شو بدي يقول الواحد، فعلا المشكلة فيش حدا تلجأ له، حدا يوقف معك. يوسف بيقول نلجأ لله سبحانه وتعالى. صباح الخيرات مستمعينا الكرام على 23791143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو أكتر شيء عمل لك ضغط اليوم؟ وشو أكتر شيء بتتمنى ينحل بالأول؟ صباح الخيرات.

خلص بتستضيفيني عندك هن، يعني اذا دلت الطريق مسكره بتستضيفيني عندك. انا مش عارفه ايش قصتهم مع الحواجز، لا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. الفقراء ابو علي بيقول يعني يقدمون ابنائهم للوطن، والاغنياء يقدمون الوطن لابنائهم. بعين الله يا ابو علي، صباح الخير. شو اكثر شيء عامل لك ضغط اليوم، وشو اكثر شيء او ازمه او شو بعرفني بتحب انه ينحل بسهوله؟ 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. يوسف بيقول إن شاء الله يجي يوم الناس تآمن إنه ما إلنا غير رب العالمين يا رب، ويرجعوا هالناس لله سبحانه وتعالى لدينها. ساعتها ربنا رح ينصرنا، بس نرجع إحنا أصحاب دين، بس نرجع إحنا أصحاب أخلاق مبادئ، على الأقل ينتهي هالفساد المادي والأخلاقي اللي صار عينك عينك. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا أتفق يا يوسف. والله يا أنغام مسلم بتقول لي سمعت كل التعليقات، ما ضل حكي، الوضع بحزن، الواحد مكتئب خلقة، زاد عندها الاكتئاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسامحك، تسمعيني وبتكتئبي يا مسلم، يعني أنا بقولكم التعليقات بطريقة لطيفة برضو. تمارا ضل يحكوا أولاد عمكم أولاد عمكم بس يا تمارا ديك تجيبيني بحضنانا ايش بي دروة حدار. صباح الخير، بكفي سكروا للطريق. صباح الخيرات على 2379. بس يا تمارا الله يهديك يا بنت الحلال بس يا تمارا وين ننام الليل. صباح الخير على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. حبيبتي يا هندو ما بتقصري.

كثير بحبها هاي الأغنية. مبسوطة تمارا، الله يديم الانبساط. عبير بتقول لي بيتنا مفتوح، أهلا وسهلا فيكي، شكرا يا عبير ما بتقصري. صباح الورد على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو أكتر شيء؟ يلا اهديني إغلاق السبعة. يلا.

مفتوحة. صباح الورد حبيبة قلبي يا هندوم، إن شاء الله ترجع البلاد سالمة غانمة يا رب، ويهدي بالنا وحالنا يا رب بإذن الله تعالى. طيب إذا إحنا كمان مكملين معكم بحلقتنا لليوم، وشو أكتر شيء عمل لكم ضغط يعني خاصة اليوم تحديدا، شو أكتر شيء هيك مسبب لكم ضغط مستمعينا الكرام، وإيش اللي بتتمنى ينحل أول، يعني شو أكتر إشي بتتمنى إنه نقدر نلاقي له حل على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هلا الصبح كان بدي إشي تاني، هلا حاليا تفتح الطريق يعني خلص يعني أكذب لا افتح الطريق مو يعني بس نلاقي أو نلاقي طريق بديلة عادي، يعني المهم ما تكونش مسكرة. أنتوا كمان شو مستمعين، شو أكتر شيء عمل لك ضغط اليوم، وشو أول إشي بتتمنى إنه نقدر نلاقي له حل؟ 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نطلع فاصل، يلا خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد بنرجع ومنكمل بفقرات البرنامج.

0: تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروض الجامعي.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250. وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق.

لك وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. اليوم الاحد مستمعينا، ومثل ما كلنا متعودين كل احد بيكون معنا الاستاذ فارس ابو الحسن، نطرح موضوع بالعلاقات الاجتماعية. يعني نأمل الله انه على الاقل كمان نقدر نحسن من علاقاتنا الاجتماعية شوي وعلاقاتنا الأسرية. الصراحة يعني إن صلح البيت بتخيل تصلح كتير أمور. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم كتير مهم، وهو الانتقاد الدائم أو كثرة الانتقاد الدائم. قديش بيسبب لنا أزمة بعلاقاتنا الأسرية، قديش بيسبب بعد في علاقاتنا الأسرية والاجتماعية أيضا، وقديش هو موضوع كبير وشائك. وفعليا يعني الشخص اللي بيضل ينتقد يمكن هو من الجذور عنده هاي المشكله. هلا انا بس يجي عندي بدي اصلح له، بعرفش اذا ممكن احنا نصلح كمان. هاي التفاصيل مع الاستاذ فارس ابو الحسن. صباح الخير.
1: يسعد صباحك انغام، انت وكل الساده المستمعين والمشاهدين والمتابعين. وصباح الخير لهند.
2: يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا. اليوم عم نحكي عن الانتقاد، يعني قديش موضوع عن جد بداية، يعني وخاصة البني آدم اللي بضل بينتقد، هل هو هي عادي فيه ولا هو تربى على هذا الأساس؟ شو أبعاده يعني ناحية نفسية واجتماعية كمان؟
1: 100% طبعا هو الانتقاد فيه له أسباب، فيه له طبعا نتائج، فيه له مضار. وطبعا الانتقاد هو من أكثر وأخطر المدمرات للحياة الزوجية. كتير يعني بيأذي العلاقة وبوصلها مرات كتير للنهاية، أو للطلاق العاطفي، أو ل يعني فشل الحوار والتواصل بين الطرفين. ببطل في مجال إنه إحنا نتواصل طالما إنه إحنا دائما لغتنا في الحديث هو الانتقاد الدائم. طبعا للانتقاد الدائم في أشكال، أو للانتقاد بشكل عام يعني هو في له أشكال وفي له صور مختلفة.
0: الانتقاد
1: طبعا ممكن يكون بصورة إنك أنت تنتقدي الطرف الثاني مباشرة، تنتقدي شخصه، ما تنتقدي سلوك معين. يعني مثلا أنت طلبت من يعني حدا، الزوجة طلبت من زوجها يجيب لها أغراض مثلا، إذا ما جاب الأغراض أو نسي مثلا، ما بزبط إنك تقولي له أنت دائما ما بتجيب لي الأغراض، أو أنت دائما أنت بتتحملش المسؤولية.
0: انت هيك انتقدتي صفة فيه
1: 100%. انت انتقدتي شخصه، انت نسيت هالمرة هذه. يعني اذا في مجال بالمرة، او انا بتضايق لما انا اطلب طلب دائما بكرر طلباتي وانت ما بتجيب لي
0: مثلا.
1: بالضبط. فممكن ممكن يكون في له يعني طريقة. يعني الأسلوب بيلعب كبير دور في يعني بناء العلاقة والثقة بين الطرفين. هذا هذا أول أسلوب. إنك توجهي الانتقاد للشخص مش للفعل أو للسلوك بحد ذاته. الصورة الثانية وهذه من أخطرهم، إنك تنتقدي الزوج أو تنتقد الزوجة بمقارنته بحد تاني. والله جوز أختي ما مقصر معاه، ما بيخلي بنفسها إشي، تطلب منه الشغلة على طول بيلبي لها إياها. أو أنت تنتقد زوجتك بنفس الطريقة، والله مرت أخوي بتعمل أو أختي صعب. أو أمي. هذا الإشي يعني عن جد بدمر العلاقة وبدمر نفسية الطرف الثاني، وبيخليه يعني هو يشعر بالنقص في نفسه والقلق، زائد إنه ممكن يعني يولد نوع من الغير قاتل.
0: صعب جدا هذا الموضوع.
1: تخيلي أنت لما واحدة تحكي عن مثلا زوج أختها، كيف أنت بتتوقعي إنه مثلا زوجك يشوف هذا الزلمة بعد هيك؟
0: بكرهه.
1: رح يصير طبعا في داخله
0: عداء
1: 100%. رح بتولدي عداءات وضغينة. وانت نفس الاشي لما دائما بتقارنها باختك مثلا، طب كيف بدها تتحمل ولا تطيق تشوفها؟
0: رح تصير تغار برضو.
1: يعني هذا من الوسائل والاساليب اللي كتير يعني مؤذية في العلاقة الزوجية.
0: في شغلات احنا بنعملها وما بنفكر بابعادها لقدام فعليا، من ضمنها مثلا موضوع الانتقاد.
1: اكيد 100% طبعا. هلا في كمان نوع من انواع او صوره من صور الانتقاد، انه والله يعني بتغلف بغلاف النصيحه. انه انا والله مش قصدي يعني احكي كذا، بس انت لو تعمل هيك بيكون احسن. وهذا طبعا بنفس الوقت يعني هو وكأنه ما بيحسن التصرف دائما انه هو محل انتقاد وتوجيه. وانا حكيتها قبل هالمره في البرنامج احنا, وهي وهذه النقطه الثانيه اللي راح نحكي عنها, موضوع الانتقاد بالعلن. اخطر شيء, اخطر شيء في العلاقه الزوجيه برضه في موضوع الانتقاد, انك تنتقدي زوجك قدام الاولاد
0: طبعا,
1: او قدام حدا من اهله, او قدام اصحابه, او قدام اهلك. هاي يعني عن جد كتير كتير مؤذية, وخاصة أمام الأطفال. ماشي, وخاصة لما بتكون متكررة. إيه والله أنت شو بعرفك بالتكنولوجيا, إيه والله أنت مثلا كذا.
0: ما هو تعرف هاي الكلمات الصغيرة عن جد هي بتضايق وبتزغره
1: قدام أولاده.
0: أيوة بالزبط,
1: قدام أولاده
0: أو قدام الناس يعني كده.
1: هلا ماشي قدام الناس يعني ماشي, مش مشكلة الناس مش كتير بس قدام. تخيلي أنت الولد لما بيكون أبوه قدامه هو القدوة وهو الحامي وهو اللي بيغلطش, الأب الولد هيك بتطلع لأبوه
0: بالزبط.
1: تخيلي لما الأم تهدم هاي الصورة القيمة العليا عند الولد, تشوهها وتهدمها أمام الولد, شو بده يطلع الولد؟ هذه مشكلة
0: طبعا.
1: زائد حكينا عن النصيحة وهذا الموضوع, عشان هيك لما بقول أنا حكيت عبارة الدين النصيحة وليس الفضيحة. أنت لما بدك والله بدك تنصحي, إذا نصحتي قدام الناس بطلت تصير نصيحة, صارت فضيحة. بدك تنصحيه أو بدك تحكي له كلمة أو بدك تنتقديه يا ستي, ماشي, بينك وبينه أوكي, يعني بدون ما الأولاد يكونوا موجودين, بدون ما يكون حدا من أهله, ومش دائم على كل صغيرة وكبيرة بيكون في انتقاد. وبرضه في صورة من صور الانتقاد, الانتقاد التاريخي, إنه أنت عمل معاك فصل أو قصر معاك في يوم من الأيام, نسي عيد ميلادك,
0: بتضلها حافظته,
1: بتضلها دائما تذكره في هالموضوع ودائما تحكي في هالسيرة ودائما تجي يا عمي ماشي أوكي. هذا يعني أنت بدك تمشي الحياة وبدك تمشي الموضوع. أقول لك إحنا في عنا مشكلة كبيرة وهذه موجودة بصراحة, وسبب كبير لتدمير العلاقات. ولو أنت إجيتي قلتي إنه قديش في ناس عن جد بوصل الأمر فيهم للطلاق, إنه ما بنسوا دائما بيفتحوا الدفاتر القديمة, دائما بيجددوا هاي المشاكل والخلافات. ما عندهم خاصية المسامحة, ما عندهم خاصية الـ يعني التسامي عن هاي المشاكل,
0: إنه أمرقها يعني
1: 100%. ولا بدك تنسي, هلأ أمرق بدي أمرق الموقف الحالي, بس بدك تمسحي, بدك تعملي سكيب, بدك تعملي ديليت لكل الماضي أو أي مشاكل صارت معك. ما هاي أقول لك المشكلة عند النساء أكتر من الرجال.
0: ما هاد أقول لك ياها, إحنا بطبعنا إحنا إنه ما بننسى يعني, أو يعني ما في إشي بنتسى, بس فكرة إني أنا إذا مرقت بدي أضل مرأة يعني, هاي هي. بس هي ما رح تنسى مشكلة معينة ولا رح تنسى تقصير معين, بس هي مرقت خلص. بس إذا مرقتي ما تقعد تذكري إنه واحد اثنين, ما أنت مرقتي خلص من البداية, مرقتي ضلك مرأة, بس إنك تقولها تنسي لا والله ما بتنسى.
1: ما بتنسى. لا والله. هلأ شوفي المشكلة وين, انه خلينا نقول في اخطاء بتصير ماشي. هلا هي شو مبررها مرات كتير, بتقول لك ما هو انه بضله يعيد او بضله يرجع لهذا
0: يعيد
1: الخطأ.
0: الغلط
1: ماشي اوكي يا ستي ماشي, فيش حدا فينا بغلطش, كله ابن ادم خطأ
0: طبعا, وخير الخطائين التوابين
1: 100%. فانت بدك تمسحي, والله العظيم احسن نعمه في
0: نسيان.
1: في النسيان
0: ما هو, بس هي تركيبة الرجل بتختلف عن مليون يعني. المرأة ممكن تضلها مركزة بمليون شغلة, الرجل ما بيقدر.
1: صحيح,
0: بيركز بشغلة واحدة يعني, ما بيقدر.
1: أنا أقول لك شغلة
0: ما بيقدر.
1: أنا على صعيدي الشخصي والله في كتير مواقف يعني, أكيد هلا زوجتي سامعتني يعني,
0: كل التحية لسان صباحة.
1: أنا كتير شغلات بنساها, دائما هي لما بتيجي بتذكرني في موقف صار من سنين بتقولي أكيد أنت ناسي, بكون فعلا ناسي.
0: ما هو يعني هي تركيبة الرجل بتختلف. لا.
1: هلا في رجال, ولكن هدول استثناء, بتذكروا الأشياء بالتفاصيل بالتفاصيل وبالتواريخ وبكل شيء. صحيح, هاي القاعدة العامة إنه إحنا ما بنتذكر. هلا في برضه صورة من صور الانتقاد اللي مرات كتير بيستخدموها البعض, بيستخدموا لغة الجسد، يعني بيحكي معاك زوجك بتروح قال بعيونك أو أو عاملة بإيدك هيك حركة تستفزي فيها. طبعا هذا برضو نوع من أنواع الانتقاد اللي كتير ممكن، أو هيك ابتسامة صفرة ساخرة ماشي
0: بتسلك له يعني.
1: أيوة. وفي برضو نوع هذا بده حديث مستقل من أنواع الانتقاد بطريقة لغة الجسد زي ما بسموها، اللي هو موضوع الصمت العقابي. هذا موضوع على فكرة منتشر جدا جدا ويستخدم على نطاق واسع، وقديش هو مؤذي في العلاقة الزوجية. ممكن يكون يعني هيك إذا صار معانا مجال نحكي بتفاصيل،
0: بس ما بعرف إذا شفت الأشياء بتكون على الانستغرام وكذا إنه هي جربت تمارس الصمت العقابي أم هو انبسط فهي اللي انضغطت. يعني الرجل يعني الرجل بيقدر يسكت، إحنا ما نقدرش نسكت، إحنا نحب نحكي.
1: صحيح
0: فأحيانا
1: يعني هو
0: مش حل،
1: أكيد مش حل. هلأ في مرات كتير بنيجي بنقول طب إحنا ليش الطرف اللي دائما بنتقد ليش بيصير معاه هذا الإشي؟ ليش هو دائما بس بنتقد ما بيركز على الإشي الإيجابي، دائما بيركز على الإشي السلبي، دائما منظوره حاطط هالنظارة بدور وبفتش وين في أغلاط، وين في عيوب، وين في سلبيات، وين في تقصير، وبركز عليه وبحكي فيه
0: ليه؟
1: ودائما دائما دائما. هذا الموضوع فيه له أسباب وفيه له خلفية، ممكن تكون في خلفيات نفسية، في تربوية، في اجتماعية، في عقلية. من الأسباب النفسية، لأنه الشخص اللي بيستخدم هذا الإشي دائما إنه هو ممكن بصراحة يعني عنده شوية هيك فكرة عن نفسه إنه هو كامل. أنا بغلطش، أنا إنسان سوبر، سواء الرجل أو المرأة أنا ما بغلط، ما في عندي أغلاط. وهاي يعني بصراحة نوع من أنواع التكبر والكبر، إنه أنا بغلطش وأنا ودائما أنت بتنتقد الطرف الثاني إنه هو غلطان،
0: أنا دائما على صح.
1: أيوة أنا دائما صح 100% ما بغلط أنا عشان هيك دائما لما بحكي لك تعمل هاي الشغلة أنت أنا يعني عارف شو الصح وعارف شو الغلط. طب أنت بكون ممكن تكون أنت غلط أو أنت غلط،
0: ما فيش حدا كامل، ما فيش حدا بغلطش. لأنه يعني عبير عم بتأيدك بتقول لك لأنه المنتقد بيكون أصلا عنده عقدة نقص، يعني هو
1: هذا هذا هذا السبب الثاني انه في مرات كتير بتكون في شغله هو عنده نقص في ذاته بسقطه على الطرف الثاني
0: بالضبط.
1: فهذا بيختلف عن السبب الاول يعني انه انا لا انا كامل، انا ما غلطتش، انا كذا. هذا بتعامل بفوقيه، بتعامل
0: من فوق
1: بالضبط. السبب الثاني اللي تفضلت فيه عبير انه انا عندي مشكله بحاول علشان
0: اغطي،
1: ايوه اغطي على حالي بسقطها على الطرف الثاني.
0: في كمان يعني حسن الحلبي بيقولنا في ناس، طبعا هو بوجه لك كل التحيات،
1: الله يسعده ابو علاء،
0: بيقولنا في ناس يعني الانتقاد البناء ما بتقبلوا.
1: مظبوط صحيح 100%.
0: وعنا كمان مستمعة صفاء بتقول إنه الانتقاد كتير شغلة سيئة، بتفقد الشخص الثقة بنفسه. أنت فيك توجه لي ملاحظة لطيفة بتتقبلها بكل سرور، بس مش بالضروري تنتقدني وعلى العلن كمان.
1: 100% صحيح كلام طبيعي. هلأ شو نتائج وشو تبعات وشو آثار الانتقاد على الطرف المنتقد رح نحكي فيها برضه بكل تأكيد.
0: بتقولنا إن الرجل ما بتقبل الانتقاد ولا بأي شكل من الأشكال، الكبرياء تبعهم بمنعهم.
1: في منه في منه صحيح، يعني في رجال ما بتقبلوا أي انتقاد نهائي، هو بيعتبر حاله إنسان كامل زي ما حكينا قبل شوي، وهو لا يخطئ دائما، وهو بوجه يعني سهام الانتقاد للطرف الثاني. وعلى فكرة الانتقاد عن جد يعني على فكرة تشبيه هيك جميل إنه هاي طعنة في العلاقة نزيفها كرامة وثقة. يعني اللي دائما أنت بدك تعرف شغلة، اللي دائما أنت بتنتقده كأنك أنت قاعد بتطعن فيه مرة بعد مرة مرة
0: مرهق.
1: بعد مرة كتير
0: مرهق.
1: كتير الموضوع مرهق ومتعب.
0: في عنا بدي أقرأ لك شوية تعليقات. هل الانتقاد المستمر من قبل الأشخاص، هذا سؤال تمارا، القريبين إليك يعد كره أو غيرة أو أنت أحسن منهم، وهل هو بحس انه عنده نقص بينما الغريب بيشوف جميع محاسنك وبيدعمك؟
1: مش شرط، مش دائما والله. في يعني ناس غرباء لا ما بيحسدوك وبيحقدوا عليك وبحبوش يشوفوك ناجح
0: بالضبط. بالعكس
1: في كتير ناس للاسف هيك، وهي جمعت اكثر من إشي. كلامها صحيح، يعني انه ممكن يكون في الشخص اللي بنتقد خايف إنه الطرف الثاني ينجح ويتفوق وهو يخسره. هذا موجود يعني في عدم ثقة بتكون في العلاقة، بخاف إنه يفقد السيطرة،
0: بحب يضل هو متحكم بالشخص.
1: بالضبط. فعشان هيك بيحاول يضله بينتقد الطرف الثاني علشان يكسر جناحاته ويحاول
0: مقاديفه مثل ما بيقوله. عندنا أمي محمد بتقول أو شو صبح علينا، في أزواج ما بتعمم الانتقاد، بيمشي بالوريد مثل الدم، وهدول رجال نرجسيين. وبتقول كمان إنه انتقاد الناس كوم وانتقاد الزوج كوم تاني.
1: أكيد طبعاً 100% صحيح. هلأ في برضو من ضمن الأسباب النفسية أو الخلفية النفسية للمنتقد، إنه عنده في بيكون ضعف في الذكاء العاطفي اللي إحنا تحدثنا عنه مطولاً. أنت لما بدك دائماً زي ما حكينا في البداية بدك تنتقد، انتقد سلوك، انتقد تصرف، تقصير أي إش، بس ما تنتقد الشخص وبدون إهانة وبدون ما يكون في عندك كلام يعني جارح. تنتقد بأدب، بتوجه بطريقة راقية
0: لطيفة
1: 100%
0: على قد ما يقدر الواحد بالنهاية.
1: 100% صحيح. هلأ في برضو من صور الانتقاد اللي احنا بجوز شوية هيك فاتتنا، انه احنا في الانتقاد مرات كتير يستخدم اسلوب التعميم والتأكيد. انت دائما بتعمل هذا التصرف، أو أنت دائما هيك، أنت دائما مهمل، أنت ولا عمرك جبت لي هدية، أنت ولا عمرك أخذتني مشوار، ولا التعميم. هذا برضو من الصور المؤذية. هلأ في مرات كتير، وهذا اللي أنا حكيته، البيئة الاجتماعية والتربوية، يعني لما الزوج أو الزوجة بيعيشوا في بيئة فيها انتقاد بيطلعوا بنفس الصورة، بتشربوا هذا الأسلوب من الآباء في طريقة تعاملهم مع بعض. عشان هيك قبل شوي لما حكينا إياك تنتقدي زوجك قدام أولاده، لأنه أولادك رح يكبروا ويطلعوا نسخة عنك،
0: نسخة
1: بهذه
0: عنه
1: الطريقة.
0: بالزبط.
1: ما بيعرفوا، ما عندهم آليات التواصل ولا ولا ولا الذكاء العاطفي، عندهم بس أسلوب الانتقاد اللي أنت علمتيهم إياه وعودتيهم عليه. فهذه البيئة الاجتماعية هي من ضمن الخلف، حكينا عن الخلفية النفسية وعن
0: البيئة
1: الاجتماعية. برضو في مرات كتير بيكون في العلاقة نفسها فيها إشكالية، إنه الطرفين بيحاولوا في علاقتهم، الشاطر اللي بده يسيطر على البيت وبده يسيطر على الأسرة وبده يسيطر على القرار في كل شيء، فبيستخدم موضوع الانتقاد حتى إنه هو يكون المسيطر.
0: نعم.
1: هاي برضو من ضمن الخلفيات والأسباب اللي ممكن يعني يستخدمها المنتقد. في مرات الانتقاد في موضوع العلاقة أو أسباب العلاقة وديناميكية العلاقة بيكون مرات كتير الانتقاد ردة فعل لاحتياج عاطفي مهمل لفترة طويلة. يعني مثلا الزوجة بحاجة لعاطفة، بحاجة لحب، بحاجة لأي إشي. التقصير من طرف الزوج بكل تأكيد راح يدخلها في
0: حالة
1: في دوامة، وتصير هي دائمة الانتقاد. هذا السبب بيكون الخلل فيه خلل في العلاقة.
0: صحيح.
1: لا هو موروث ولا هو إشي عند الزوج، لا بيكون في خلل في تقصير من الزوج، وصلها لمرحلة إنه هي بس تنتقد. فأنت إذا عندك في البيت هذه الحالة، أول إشي بدك تفحص نفسك. على فكرة إحنا في كل الحكي اللي إحنا بنحكي فيها أنغام، والله لو عنا مرآة إحنا بنتطلع فيها ومنطبق كلام رب العالمين، حاسبوا أنفسكم قبل أن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والحديث الشريف اللي بقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فلذلك بدك تحل كل المشاكل الزوجية والله بعصا سحرية.
0: أكيد.
1: اللي هي اطلع على نفسك أولا قبل ما توجه أصبع الاتهام والانتقاد للطرف الثاني. اطلع على نفسك. على فكرة هذا الأصبع موجه للطرف الثاني، مزبوط. بس في ثلاث أصابع موجهين إلي.
0: لا إلك. صحيح.
1: اطلع على نفسك. شوف نفسك أنت بالأول، شو أنت وين مقصر، وين أنت في عندك خلل في العلاقة، لأنه مش أنت يعني أنت مش كامل، أنت في عندك أخطاء. ومرآتك الطرف الثاني، إذا زوجتك والله قاعدة على الصغيرة والكبيرة ما كانتش هيك، بس انت جديد قاعد بتلاحظ عليه هنا دائمة الانتقاد في اي شيء
0: عندك خلل،
1: معناته في قصة بدك تحاول تعرف منها شو في افهم منها.
0: في عنا محمد بتقول هي بعد عشرة عمر اكتشفت ان الزوج اللي بنتقد دائما هاد دليل على اشياء كتير ناقصته. يا لطيف شو صعب انه تتعايش او تعايش مع هيك زوج. وعم بتقول كمان شو رأيك بالزوجة اللي آيست عن كل شيء بعد فترة من العمر، يعني صار عندها لا مبالاة تامة حتى لو انه صار كره للزوج، يعني ولادها قدام ولادها بطلت تفرق معها. شو اللي بيخلي النساء او المرأة توصل لهذا الشعور؟
1: الانتقاد.
0: الانتقاد
1: الانتقاد الدائم بدمر العلاقة، ورح نيجي نحكي فيه ايش ايش ايش بيأثر على العلاقة، ايش بيأثر على الزوج وعلى الزوجة، اشي مش طبيعي. طبعا هلا مرات كتير نحن برضو في عنا اشكالية في يعني خلفية استخدام الانتقاد كوسيلة للتعبير عن الاحتياجات زي ما حكينا قبل شوي. وفي مرات انه يعني حكينا عن الاحتياج كسبب، في مرات انه الزوج، خلينا يعني القي اللوم على الزوج في هذا الموضوع، في شغلة معينة حساسة عند زوجتك ماشي، هي بتألمها بهذا يعني في موضوع معين، انت اذا بتكرر هذا الموضوع. احنا حكينا عن الاحتياج كإشي اولا، هلا هون الإشي العكسي او الإشي السلبي، في شغلة بتضايق زوجتك انت دائما بتعملها، انت بتكررها ماشي، وانت ما بتنتبه على نفسك. هذا بيولد عندها شعور بانه هي بدها تحمي حالها، بدها تحصن نفسها، بدهاش دائما تكون هي اللي في عندها اشكاليه، بتحاول تدافع عن حالها بالانتقاد بالانتقاد بالانتقاد. فبدك تنتبه. هلا في نتائج لهذا الانتقاد على الطرف الثاني اللي هو المنتقد. أول إشي الانتقاد الدائم بيولد عند المنتقد نوع من أنواع تآكل الثقة بالنفس، ببطل يثق في حاله، ببطل زي ما حكت الأخت قبل شوية بتوصل لمرحلة
0: لا مبالاة، هي
1: 100% بطل فعلا. هذا عدم الثقة بالنفس وين بوصلني؟ خلاص بدي أسكت، ما فيش داعي أحكي. إذا أي كل كلمة بدي أحكي فيها بدي
0: واجهني عليها
1: بدي أو بده ينتقدني فيها أو بده يستهزئ فيها أو إلى آخره، ببطل أحكي.
0: صح.
1: فهذا بضعف الثقة بالنفس، بوصلنا لهاي المرحلة. وممكن في مرات كتير بعض يعني ممكن يوصل الزوجة لمرحلة الاكتئاب والقلق الدائم، وهذا من أصعب المشاكل اللي ممكن يعني قديش بتأثر على الزوجة.
0: صح.
1: إنها تكتئب، يعني أنا كل ما بحكي معك شغلة، كل ما بقترح
0: اقتراح
1: بتطلع فيي أنا 100%. صحيح.
0: طب هل الانتقاد السلبي برضو سؤال لدى
1: إحنا بنحكي عن الانتقاد السلبي.
0: يلا.
1: إحنا ما بنحكي هلأ كل اللي حكيناه عن الانتقاد السلبي، ما بنحكي عن الانتقاد البناء بأسلوب راقي
0: بس هي عم بتقول هل هو يعني بيبين بلغة الجسد، يعني ممكن من نظرة أو من حركة أو تصرف بيوحي انه هذا الشيء في شيء غلط؟ ما احنا حكيناها بالبدايه
1: انه تقلب العين،
0: تعملي حركه بايدك او هو يعمل حركه حسب يعني،
1: او تخيلي وهو بيحكي معك زوجك
0: تديري ظهرك
1: تلفي وتروحي، او انت زوجتك بتحكي معك قاعده في موضوع هو بهمها كتير ما تلاقي ولا انت تركتها وضليتك طالع، يعني برضه هذا من لغه من لغه الانتقاد
0: بطريقه ما. سوسان بتقول طول عمرهم الرجال بينتقدوا الزوجه حتى لو كان كلام الست صحيح، وهذا بيعمل فجوة كبيرة بين الزوجين.
1: 100% صحيح. هلأ شوفي زي ما حكت قبل شوية الأخت اللي قدمت قبل شوية تعليق، إنه الرجال بيحبوش الانتقاد، هو صحيح. الزلمة بالنسبة له هو بيعتبر نفسه طبعا إنه هو القائد، هو القدوة، هو اللي له القوامة، وبالتالي هو لا يخطئ. وهذا للأسف مرات كتير بتكون الزوجة عندها تجربة، عندها حكمة، عندها اطلاع، عندها ثقافة، ممكن يكون رأيها صح. يعني في كتير من المرات بيكون رأي الزوجة في رجاحة نابع من تجربة أو من معرفة ما بيعجبه.
0: صح صح.
1: بيعتبر هذا الإشي انتقاص فيه. فأنت الأصل أنك أنت تنزل شوية من هذا البرج العاجل اللي أنت عايش فيه، وتتقبل النصيحة وتتقبل الانتقاد البناء
0: طبعاً.
1: والصالح
0: طبعاً طبعاً.
1: طبعا بكل تأكيد برضو من ضمن النتائج النفسية الصعبة على المنتقد اللي انتقاد دائما بتوجه له بشكل دائم ومتكرر، استياء وغضب مكبوت ممكن يؤدي في يوم من الأيام للانفجار.
0: صحيح.
1: وبنفس الوقت احنا حكينا دائما انه الطرفين في العلاقة الزوجية بيبحثوا عن السكن، مظبوط، ببحثوا عن السكن.
0: هلا لازم اقرا لك تعليق عشان هيك ضحكت.
1: اه
0: بتقول لك لما الشاب بدور على بنت بالحلال طبعا بيكون يعني شرط هذا الشاب او من احدى الشروط ان تكون نغشه فرفوشه اجتماعيه، بس يرتبط فيها بهاي الشروط شوي شوي شوي شوي بصير يعقد فيها بكرهها حياتها. عشان هيك خلق للنكد، يعني ايش بدي اعمل. بالضبط، خلق لكي ينكد. مش كلهم، يلا عشان ما تزعل. والله
1: الزلام ما انتم ما شفتوش نكد النسوان؟
0: لا بس انتم نكدكم عظيم.
1: يلا عاد
0: بيجيش من فراغ، عن جد يعني بيجيش من فراغ، هو وجد عشان بس ينكد يقلب الحياة جحيم، احنا تطلع فرافيش.
1: هو مثالها مثال هو اخذها بصوره معينه وحبها بهاي الصوره،
0: عم نكد عليها،
1: بس بده يغيرها 180 درجه،
0: عم نكد عليها. بس قول نكد عليها، اعترف.
1: والله شوفي انغام، انا زلمه متوازن، انا ما بحمل على المراه ولا ولا ولا ولا بدافع عن الرجل هيك، انا بقول انه الطرفين ممكن يكونوا نكدين وينكدوا على يعني سواء رجل او امراه. يعني هلا في شيء نسوان بتنكد على زيجان،
0: ما انا جايتك بالحكي،
1: ما هي بتطفش اهله في مرات. طيب هات الاشوف
0: شو نعمل مع
1: اللي حدا في
0: معك
1: في زلمه رد يعني
0: هلا رح يعجبك. طيب شو نعمل مع اللي ضرب يبوز لما تسالها مالك بتقول لك لو كنت مهتم بتعرف لحالك؟ ما هو منطقي، وانت هون بتفوت بالحيط وبدك منجم يعرف، ما انت لو مهتم رح تعرف يعني. حقيقه انت لو مهتم فيها بتعرف ايش مالها، كتير سهل الموضوع.
1: أنغام لا هيك، ما انت خرفت كتير من الحلقات اللي حكينا فيها، ما احنا قلنا انه هو ما بيقرأش الغيب،
0: مشكلته.
1: ايوه مشكلته،
0: هاي مشكلته. مشكلتي.
1: طب احكي شو اللي ضايقك؟ مشكلة تحكي شو اللي ضايقك؟
0: لو مهتم بعرف.
1: طب بعرف مش رح يعرف،
0: يراجع حساباته. شو عمل او ما عملش، عادي خلص يرضي، جيب لها هدية بجميع الحالات، جيب هدية انت ما عليك.
1: طب جاب هدية وبرضه ما رضيت؟
0: لا بترضى.
1: طيب. طيب هلا حكينا انه طبعا الزواج هو سكن للزوج وسكن للزوجة، وبكل تأكيد انه الانتقاد الدائم بيهدم هذا السكن وبوصل يعني الطرف المنتقد لمرحلة انه بيفقد الامان. الامان العاطفي
0: طبعا.
1: فالاصل انه يعني هذا الاشي يتعالج باسرع وقت ممكن.
0: عندك انتقاد ببين من الشخص اللي ناقص واللي بحس حاله إشي كبير.
1: صحيح.
0: ولازم الناس تقدسه وتوده، وهو ما بيسأل عن حدا، كتير هدول الاشخاص موجودين. وعندك سوسن بتقول لك لا ما في زوجة بتنكد على زوجها ببلاش اصلا. بعدين عندك ملح الحياة نكد. وكمان سؤال، لو الزوج بيضل ينتقد بالزوجة على طول، هل هذا الانتقاد بيكون مزروع يعني من اهله مثلا، او هل بيكون سببها التربية، الام، الاب، الرأي مثلا بشوف امه وابوه كيف بتعاملوا مع بعض؟
1: 100% حكينا انه هذه خلفيتها تربوية. صحيح. يعني هذا من ضمن الخلفيات للسبب انه طلع في عندي شخص منتقد. دائما امه وابوه بحلوش المشاكل الا بالانتقاد، مش بالحوار 100%.
0: وعنا كمان بتقول لو الرجل بفهم مرته لتقلب له النار جنة، هي هيك عم
1: يا بيي هذه من اصعب المعادلات.
0: ليش الحقيقة دائما مخيفة؟ المرأة ما بتنكد الا لسبب، والسبب يعني انه
1: اقول لك الجنة من وين بتيجي؟ لما يكون في صراحة، هي إذا إشي مدايقها بس تحكي، تقول له أنا متضايقة من 1 2 3 بدون ما توجه له أنت أنا يا ستي أنا متضايقة لأنك مبارح ما جبتش الأغراض اللي طلبتها مثلا، بس مش دائما أنت ولا عمري طلبت منك طلب وجبته.
0: طيب هون بيقول لك المرأة النكد نعمة.
1: أها. ليه؟ لأنه بت بت بت بخلي بت يعني دائما
0: بتحس. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بذكر الله دائما.
0: دائما تذكر الله. شفت؟ في حتى وإحنا نكدين إلنا فوائد بس أنتوا ما بتقدروا.
2: أنا بعتقد حالي كتير حدا ما بحب ينتقد.
1: أوكي. هند ما بتحب حدا ينتقد.
2: ما بحب.
1: أوكي.
2: ما بحب
1: يعني. أنا بدي أعيد كل كلمة بتحكيها لأنه المايك مش عندك.
2: أوكي.
1: طيب بتحبش تنتقد حدا.
2: نهائيا. أوكي. كل واحد يعني.
1: حر بحاله. طيب
2: بس
1: الموضوع يوصل عند زوجها بتبلش انتقادات. طيب ليه؟ طب ليه؟ طب يعني هذا إشي مهم جدا على فكرة. طب يعني كلام جميل. هذا هو ممكن انت بتعتبري حالك انك انت بتنتقدي انت عارفه المشكله اللي في نفسك. هذا اشي مهم جدا حتى انت تغيري شوي من الموضوع. يعني طالما انك انت عارفه حالك انك دائمه الانتقاد حاولي تركزي شوي على حالك انك انت هذا الاسلوب لازم يتغير لانه ممكن يوصل الطرف الثاني للي
0: بس احكي لك شغله يعني هي شوي بالغات. هي مش دائمة الانتقاد عند الزوج يعني يعني هي ممكن تكون عم تنتقد مثلا هي بالغت يعني هي مش طول الوقت عم تنتقد بس انا احيانا بحس هيك هي لما تكون مثلا مضغوطة مثلا هون هند مالك خصم هلا مش جاهزة احكي مثلا بعد شوي بكون بس تروح على البيت بتحس خاص بدها تطلع حدا الشيء كيف بدها تطلعه تلاقي إشي تنتقده مثلا للزوج فانا هي بالغت هي مش 24 ساعة
1: تعرفي انك انت حكيت نقطة مهمة
0: هي بحس انا بتتفشش بالحدا اللي بتحس حالها بتمون عليه لدرجة
1: انت حكيتي سبب مهم جدا لموضوع الانتقاد انه
0: الضغط
1: الخارجي بنعكس
0: بنعكس
1: على البيت وهذا مشكلة صحيح
0: بالضبط يعني عند اقرب مكان لإلها اللي هو الزوج وقتها بده يكون
1: وكأنه ما هو هذه من اصعب الامور صف البيت ساحة تفريغ للطرفين يعني أنا ما بحكي عن
0: الزوج والزوج
1: تخيل الزوج إنه مروح من شغله متنكد ومضغوط ومشاكل في الشغل ومشاكل مع الناس يروح على البيت يفرغ كل هذا بزوجته بس انتقاد ليش هذا مش معمول ليش هذا مش منظف ليش هذا مش مزبطي ليش هاي الأواعمي يعني هون
0: بيولد مشاكل الدنيا
1: 100% صحيح
0: عندك سوسن بتقول لك ما هي لو قالت له أنا متضايقة عشان هيك وهيك وهيك لقالها هو كله منك ما هو شفت كل إشي له جواب
1: هذا بقلب الطاولة عليها بحاول أحملها هي المسؤولية
0: بالضبط يعني
1: لا
0: هذا جميع الحالات إحنا مش خلصين
2: قلت لك أحسن شيء وصلنا من مرحلة التمسح اللي بيروح يروح
0: ويجي يجي تعرف فيه
1: أيوة.
0: أنا أحيانا بتمنى أنه عن جد نوصل لا بس إحنا بنكون بنحكي هيك هباء منثورة
1: حي الله
0: مثلا طبعا
1: احنا على الهواء
0: مش شايف الساعة نورنا ابو العز
1: يسعد صباح دائما بتصبح فيه ابو العز حتى السبت هذا تصبحت فيه
0: بيقول لك هون اغلب النساء مبدع اغلب النساء مدمنين نكد بس يا ابو علي كل واحد تمارا بتقول يعترف باخطائه ولا حدا شفت كيف ولا حدا بيعترف بغلطه فكلنا اخطاء بس المشكله يحترفوا فيش حدا معصوم عن الخطأ لو كل واحد تنازل لأصبحت الحياة نوعا ما مريحة بين الزوجين
1: صحيح
0: والله فتحت لهم مجال انت بالانتقام مكبوتين
1: حلقة طبعا هلا شوفي هذا الموضوع كمان على فكرة ما يتخيلوش الناس قديش بقلب حياة البشر
0: طبعا
1: على فكرة كثرة الانتقاد بتوصل الطرفين مش الطرف قديش له تأثير على الطرفين المنتقد والمنتقد إن المنتقد بصير هو يعني أقنع نفسه إنه هو لا يخطئ والمنتقد وصل لمرحلة إنه هو إيش ما أعمل أنا على الفاضي فتخيل لو زي ما حكت هند قبل
0: مشكلة.
1: شوية إحنا منوصل الطرفين اللي أجا واللي روح هاي بالضبط اللي بتوصلنا عقليا لهاي المرحلة
0: طلع ما أصعب الحياة وقتها
1: ولا فيش
0: ولا حدا فارق عنده الثاني
1: وبنفس الوقت في البعد العقلي وتأثيره على الطرف المنتقد إنه دائما بيصير هون وهي حكيناها مرة من المرات أنغام بمجرد ما يبلش المنتقد انتقاده ببلش الطرف الثاني يركز الأسلحة
0: أيوة
1: وبده يرد
0: يلا
1: أو تفتح المعركة
0: هي الأجوبة جاهزة
1: مباشرة أيوة بالضبط
0: والله الأجوبة جاهزة
1: كلمة بكلمة ومرات والله صدقيني يا أنغام هديك اليوم سمعت قصة لكلمة كلمة واحدة
0: خربت الدنيا
1: وصلتهم للطلاق. ولا حدا قدر يحل المشكلة بالكلمة اللي طلعت. لأنه مرات كتير الإنسان إذا ما هو رب كلمة مظبوط أبو العز يلقيها ابن آدم لا يلقي بها لها بالا تهوي به بالنار 70 خريفا. وقديش في كلمة هدمت بيوت
0: مظبوط
1: وشردت أولاد
0: طبعا.
1: فلذلك الكلمة في لما بدك تنتقد يا سيد انتقد بأدب انتقد بأسلوب ماشي. أما إذا أنت بدك تنتقد وتجرح الطرف الثاني أنا بنبهك الإنسانة اللي أنت عايش معاها أو الإنسان الرجل اللي أنت عايشة معاه ممكن كلمة تحكيها أو يحكيها واحد فيكم للثاني ما بترجع الكلمة. أنا والله اتعلمت شغلة من والدي الله يرحمه يقول لي يابا الكلمة زي الرصاصة إذا طلعت ما بترجع.
0: هند دائما بضلها تقول لي الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة طالعة فالواحد ينتقي الكلام لأنه هو اللي بيأثر مش مثلا مادة الإيد لا لا لا هي بتروح بعدين بس الكلمة بضلها معلقة ببال الشخص
1: 100% صحيح صحيح. طبعاً كل الاحترام للمتابعين راديو حياة المبدعين والمعلقين
0: عملت لي تأهيل نفسي بوقت
1: مين مين اللي يشكرك أنا؟ طبعاً دائماً بشكرك.
0: ولا هي حدا يعني مش قدامها قلبت الحلقة لا بس هي حدا عن جد متصالح.
1: متصالح مع ما هو الواحد
0: متصالح مع كتير أمور بالحياة.
1: تعرفي لو إنه الإنسان كل واحد يكون متصالح أولاً مع نفسه. تنحل كل
0: يعني
1: المشاكل.
0: مثلا انا حدا كتير عصبي تمام
1: أوكي.
0: بس لما تشوفني معصبه هيك بس فيه طيب يعني وانت بعد مع خلاص يعني وبعدين ما انتهاش اشي بس انه انا نكدت على حالي صح. بالضبط
1: شوفي انغام الانتقاد الدائم
0: يلا
1: شو بيعمل
0: بدمر الدنيا
1: بموت الصداقه وبقلل الاعجاب بين الطرفين
0: أوكي.
1: وبذوب الاحترام بين الزوجين وبحل محل كل هدول الصداقة والاحترام والتقدير والمحبة بحل معاه الاستفزاز والندية
0: ماشي صح.
1: والحديث بلغة الـ الحرب مش بلغة السلام
0: بالضبط بتحسهم هيك
1: بتصيدوا لبعض
0: ايوه بتصيدوا لبعض مظبوط صحيح صحيح.
1: وبكل تأكيد الانتقاد الدائم ما بوصل الطرفين لأنهم هم مش قادرين يتحاوروا فما في لغة حوار بسد كل آفاق التواصل بينهم.
0: هاي المشكلة
1: وهاي من أصعب المشاكل طبعا احنا شايفين منتصاعد قاعدين في موضوع قديش تأثير الانتقاد على العلاقة الزوجية.
0: أنا كنت أفكر موضوع الانتقاد شوي يعني محدود
1: كلمتين
0: بس
1: له خلفية
0: بس لما أنت بلشت تحكي والناس بلشت تتفاعل فعليا لا هو كبير
1: طبعا
0: وشائك.
1: على فكرة هم يعني المتابعين كل واحد فيهم حكى من زاوية احنا
0: كمان.
1: بالضبط 100% بس احنا لخصناهم يعني وحكيناهم بطريقة مرتبة
0: بالزبط.
1: اسبابها وخلفياتها ونتائجها والى اخره
0: صح
1: وممكن طبعا بكل تأكيد اللي احنا وصلنا له من قطع اواصل التواصل بين الطرفين وقنوات الاتصال رح يوصلنا لإيش لقطيعة عاطفية
0: طبعا
1: وبوصلنا لطلاق عاطفي وأكيد رح يوصلنا بعد هيك لطلاق
0: خلص للانفصال الدائم يعني
1: 100%
0: في عنا كمان يعني قبل يعني هيك الوقت ما هو مثلا الزوج ما بتقبل الانتقاد بدك إياه يتقبل الانتقاد لما بيجي من زوجته مثلا إذا كانت الست معدلة بشكل كامل ومكملة بيروح زوجها ما لقي ولا غلطة بيعلق عليها وحب يتفشش فيها مثلا بيخلق نكد بيحكي لمرته كأنه في مثلا غبرة على الطاولة أو كاتب رقم جوال وين يعني على سبيل المثال هو بده يبلش يتفشش في ناس بتنتقدك لأن يعني أنا بكمل بالتعليق في ناس بتنتقدك لأنك صريح وواضح وصاحب حق
1: أنت أنوثية مش ذكور بس بتدافع عن عن الستات
0: ما هيك أنا قلت لك طيب من البداية ماشي. وجد أوكي. الرجل لكي ينكد
1: طيب ماشي
0: سمعت لكي ينكد
1: عجبك ابو العز تنتين هون التنتين انت وعلي طب ابو العز ساندني طيب طب ساند
0: بدي كمل الدوام بتقول لك مستمعة بتشعر بالنقص إذا كنت صريح يعني في ناس بتنتقدك لأنك أنت صريح وواضح وصاحب حق فالانتقاد هون
1: بس والله حكت عبارة مهمة جدا
0: أعيد
1: مهمة جدا جدا لا في مرات ديري بالك شعرة بين الصراحة والوقاحة
0: طبعا
1: فإحنا مش دائما الصراحة يعني بتكون
0: خفف شوي بالضبط
1: يعني بس انتبهي يعني ماشي أوكي وين وكيف وإمتى نكون صريحين أيوة بالضبط إحنا قلنا وين
0: لأنه المكان بيلعب دور والناس بيلعب دور يعني إنه بس تفضل
1: كيف بدنا نعالج الانتقاد الدائم هذا
0: تعالج الشكل
1: لا بتعالج لا والله بتعالج طيب أول إشي زي ما حكينا سيبك من كلمة أنت دائما أنت أنت أنت خلينا أقول أنا أنا بحب هيك أول إشي سيبوكم من كلمة أنت
0: نعم
1: دائما السهم هذا اللي طالع من عندك بالاتجاه الثاني يعني
0: اسعى حالك
1: بالضبط 100% أنا بحب هيك
0: نعم.
1: أو أنا برتاحش من هيك أو أنا هذا الموضوع بيزعجني أنا هيك أوكي نستبدل كلمة أنت بأنا هذا أول إشي بدنا إشي سريع بس غير هاي العبارة
0: بالضبط
1: الشغلة الثانية سيبوك من كلمة دائما وأبدا بدنا إشي سريع دائما وأبدا هاي سيبوكم منها
0: أوكي
1: الشغلة الثالثة احكوا بطريقة واضحة عبروا عن احتياجكم
0: قولوا شو مضايقكم
1: شو اللي مضايقك احكي والله بقرأش بالمنجل بنزلش عليه الوحي يخبروا انت ايش اللي مضايقك
0: يعني قصده عبارة لو انت كنت مهتم فيه لتعرف الغوها ما رح يعرف لانه فهو رح يفوت بالحيط
1: ولا يمكن يعرف
0: تفضل
1: بقرأش يعني. افكارك لانه هو ولا بقرأ في الغيب
0: ما رح تقول
1: ولا بنزل عليه وحي
0: ما رح تقول هاي المشكلة ما رح تقول
1: طبعا احنا انا بتمنى أنا بتمنى طبعاً في العلاقة الزوجية في أمور تانية نعملها عشان تقوي العلاقة ونعزز الثقة
0: أكيد
1: ونعزز شخصية الطرف الثاني أنت بدل ما أنت تمدح زوجك أو أنت تمدح زوجتك وتقدرها وإحنا حكينا بكتير شغلات عن الامتنان يا أنغام
0: طبعاً
1: وإنك تقدر الطرف الثاني يعني أنت لازم تبني أصلاً فيه وتعزز ثقته بنفسه مش تدمر هاي الثقة
0: طبعاً طبعاً
1: هاي وصفات مهمة جداً وسريعة لمعالجة هذا الموضوع كيف ممكن إذا أنا تعرضت لانتقاد دائم ممكن أتصرف في هذا الموضوع بالبداية أنا ممكن زي ما حكينا أوجه للطرف الثاني رسالة واضحة إنه أنا بالأسلوب اللي أنت دائما بتستخدم بلاش دائما كمان إحنا بنحكيها هيك على هذا أنا بالأسلوب اللي أنت بتستخدمه معاي بشعر بالامتهان مشاعري بتتأثر
0: عادي يكون صريح
1: بالضبط
0: على قد ما نقدر يعني
1: 100% هذا ما يتعلق بالانتقاد لهون أنا بكون وصلت لا يعني غطيت أهم جوانب هذا الموضوع وأنا برجع وبقول موضوع الصمت العقابي يا أنغام هلا أنت برضو رح تستغربي
0: تمارسوهوش ما حدش حينجلط غيرنا إحنا يعني
1: أسبابه وخلفياته
0: كنا الحلقة الجاية نحكي عن الصمت العقابي يلا حضروا أسئلتكم من هلا بدي أتمنى لكم يوم جميل يعطيك العافية أستاذنا بيقولوا لك حلقة كانت رائعة جدا
1: يعطيك ألف عافية
0: يعطيك ألف عافية شكرا لتواجدك شكراً معنا بدي أتمنى لكم يعني
1: وشكرا للي شاركونا وعلقوا يعني هذا أنا بعتبره إشي مهم جدا
0: طبعاً.
1: حتى إنه يكون في تفاعل
0: صح.
1: ومرات كتير يعني صدقا في أسئلة أو كلمة بتفتح لنا آفاق
0: تعزز الحوار
1: صحيح.
0: بالرغم من كل شيء بدي أتمنى لكم يوم إن شاء الله جميل مستمعينا الكرام تحياتي لكم أنغام صوالحة وكل فريق راديو حياة وطبعا إحنا رح نضلنا متابعين وإياكم آخر التطورات على رأس الساعة في أمان الله
3: أوف مضيع بطاقة البنك
4: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
5: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
9: بابا.
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: إنها الساعة 12 ظهراً.
13: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم ولليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات قام بشنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. استشهد نازحون وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والتصعيد الميداني المتواصل. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محاميها زار عددا من الأسرى القابعين في سجن النقب ورصد استمرار تردي الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن في ظل شكاوى متكررة من الإهمال الطبي وسوء الطعام ونقص الملابس الصيفية، إضافة إلى تعرض الأسرى للاعتداءات الجسدية واللفظية أيضا. تتجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى استدعاء قوات احتياط إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي واتساع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية بعدما امتنعت عن تعزيز قواتها هناك خشية المساس باستعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهة في لبنان مرتبطة بأي تصعيد محتمل في مواجهة إيران. نفت الكويت ما ورد في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران. تشهد منطقة الخليج هدوءا حذرا في اليوم 39 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 148 يوما على اندلاع الحرب في ظل توقف الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران منذ ليل الجمعة فجر السبت. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بصورة كبيرة في الوقت الراهن بعد تحذيرات من أن جولة أوسع قد تستنزف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض ومنظومات الدفاع الجوي المنتشرة في المنطقة، وتترك القوات الأمريكية وحلفاء واشنطن أكثر عرضة للهجمات. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع طريق البذان سالك، حاجز 17 مغلق، سرة مغلق، بيت فوريك مغلق، عورتا أيضا مغلق، دير شرف البلد سالك، بوابة دير شرف مغلق، المربعة مغلق. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. فقط ننوه قبل الختام أيضا مستمعينا الكرام أن الطرق الآن تشهد بشكل عام تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الناجح يرفع إيده،
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور، وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.

الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه فلاميا قرية فلسطينية شمال غرب قلقيلية، بتطلع على السهل والساحل وريحة ترابها مزروعة بزيتون وصوت صمود. بس فلاميا مش مجرد جمال طبيعة، هي خط مواجهة، خط دفاع أول بوجه جدار الفصل العنصري يلي قطع أوصالها ومزق أراضيها نصين. الاحتلال ما اكتفى بمصادرة آلاف الدنومات ولا بتقييد حركة المزارعين، حتى الأشجار صار إلها تصريح مرور، والمزارع لازم ياخد إذن ليقطف زيتونه كأنه ضيف على أرضه. وبرغم هيك أهل فلاميا ما تخلوا، ضلوا يزرعوا، يرمموا الجدران ويستغلوا كل زاوية ضلت إلهم. كل حجر بفلاميا مثل كفر حارس، مثل خربة المراجم، بيصرخ بصوت واحد: إحنا مش ضيوف على أرضنا، إحنا أصحابها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قلة قليلة من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: شو في ما في
1: في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
4: أنا أتأخر، أنا أحب أقول لك على الزواج. أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أنا أتأخر، أ

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. اندلعت مواجهات ظهر اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز دير شرف العسكري غرب محافظة نابلس. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محاميها زار عددا من الأسرى القابعين في سجن النقب ورصد استمرار تردي الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن في ظل شكاوي متكررة من الإهمال الطبي وسوء الطعام ونقص الملابس الصيفية، إضافة إلى تعرض الأسرى للاعتداءات الجسدية واللفظية أيضا. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الجرائم التي ارتكبتها عصابات المستعمرين الليلة الماضية وفجر اليوم، والتي شملت إحراق مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس ومسجد في قرية كور جنوب محافظة طولكرم، إضافة إلى كتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانها. قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بحسب صحيفة إسرائيل هيوم إن إسرائيل على ما يبدو ستحتاج إلى تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية. نفت الكويت ما ورد في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران.
5: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بصورة كبيرة في الوقت الراهن بعد تحذيرات من أن جولة أوسع قد تستنزف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض ومنظومات الدفاع الجوي المنتشرة في المنطقة، وتترك القوات الأمريكية وحلفاء واشنطن أكثر عرضة للهجمات. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع طريق البذان سالك، حاجز 17 مغلق، سرة مغلق، بوابة دير شرف مغلقة، دير شرف البلد سالك، المربعة مغلق، بورين مغلق، أيضا سرة مغلق في هذه اللحظات، بيت فوريك مغلق، وعورتة مغلق. ونشير هنا مستمعينا الكرام إلى أن الطرق في الضفة تشهد تواجد استيطاني في أكثر من نقطة، وعليه يرجى منكم أخذ الحيطة والحذر. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
3: الساعة الآن 2 مساء.
4: الأرصاد في درجات الحرارة
5: حتكون
4: الأجواء
5: حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
7: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 26 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. اثنتان واربعون بؤرة استيطانية جديدة بالضفة خلال نصف عام. والاحتلال يوسع عملياته بالضفة والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم. نتنياهو يهاجم الجنائية الدولية ويلوح بالتصعيد في الضفة الغربية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية الأخرى. نبدأ مع قوات الاحتلال تداهم أحد المحال في منطقة الشارع الرئيسي في بلدة بيت فوريك شرق محافظة نابلس. والخارجية تحذر من تصاعد إرهاب المستعمرين المدعوم من حكومة الاحتلال في محافظة الضفة الغربية. وفي الثانية أيضا شهيدان وسبع إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة في دير البلح وسط قطاع غزة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبعث رسائل إلى عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية مطالبا بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية. ونتابع أيضا في الثانية لهذا اليوم نتحدث عن وزير الأمن الإسرائيلي والذي يقول أن إسرائيل تدرس إمكانية إخلاء بلدات في الضفة الغربية كما فعل الجيش بالمخيمات، وأشار إلى أن إسرائيل لا تقوم بفحص المناطق التي يتجمع فيها على حد تعبيره الإرهابيون في الضفة الغربية وأين يجب أن يتم مهاجمتهم.

مطبق على مدن الضفة الغربية. كان هناك الحديث أيضا عن أن مستوطنون ارتدوا زي جنود الاحتلال وقاموا بتنفيذ عمليات تحقيق ميداني. إذن قناة كان تتحدث أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصعيد في الضفة الغربية في ظل مخاوف أمنية من تنفيذ فلسطينيين لعمليات جديدة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين التي قد تؤدي إلى إشعال الأوضاع.

إذن أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديرستيا شمال محافظة سلفيتا، وأفاد الناشط في مجال المقاومة الاستيطان نظمي السلمان بأن المستعمرين تجمعوا في منطقة الظهور الواقع شمال بلدة سلفيت وقاموا بتجريف الأراضي في خطوة تهدف فعليا إلى فرض واقع استعماري جديد والتوسع أيضا على حساب أراضي المواطنين. بشكل عام بحسب ما ورد في تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شهد النصف الأول من العام 2026 تصاعدا في انتهاكات المستعمرين تمثلت بإقامة بؤرة استعمارية جديدة والاعتداء على الأراضي والممتلكات، استهداف الأشجار في إطار سياسة فرض الوقائع على الأرض، حيث أقام المستعمرون حوالي 42 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين. معظم هذه يعني الأراضي كانت عبارة عن بؤر رعوية، منها 4 بؤر أقيمت في المناطق المصنفة باح.

0: إذن مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية فعليا مع الزميل حافظ أبو صبرة. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. يعني حافظ، آخر التطورات الميدانية، والكل يتساءل في حال توفرت المعلومات طبعا عن ما حدث على إحدى الحواجز وولادة سيدتان على إحدى الحواجز، يعني ما هي التفاصيل في هذا الموضوع تحديدا؟ وأيضا كان الحديث عن ثلاث حالات أخرى مشابهة لهذا الوضع.
1: يعني المؤسسات المعنية سواء الهلال الأحمر أو مركبات الإسعاف الخاصة أو العاملة في القرى الفلسطينية تحدث عن أن هناك عمليات ولادة لسيدات فلسطينيات في ظروف غير ملائمة وفي مواقع غير مجهزة، سواء في مراكز صحية داخل هذه القرى أو يعني بدء عملية الولادة داخل مركبات بسبب تأخير السماح لمركبات الإسعاف بالوصول عبر الحواجز الإسرائيلية. الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأنه سيدة من بلدة بيت فوريك رفض الاحتلال السماح لمركبة الإسعاف بالدخول للبلدة لنقلها، سمح للسيدة فقط لوحدها دون مرافقة زوجها أو والدتها بالمرور مشيا على الأقدام بينما كانت تعاني من آلام المخاض عبر البوابة الحديدية الموضوعة عند مدخل البلدة مرورا إلى بوابة الحاجز العسكري المقام عند مدخل بيت فوريك وبيت دجن، ومن ثم يعني ذهبت مع مركبة الإسعاف إلى مستشفى نابلس التخصصي. حالة ثانية وفق إسعاف عقربة هي من ضمن 4 إلى 5 حالات في سياق أو في نطاق هذه البلدة ومجمع القرى في محيطها إلى الجنوب من نابلس، يعني اضطروا لنقلها إلى المركز الصحي بعد أن باغتتها آلام المخاض وبدأت فعليا بوضع جنينها في داخل مركبات تابعة لأسرهن، بينما كنا يحاولنا الذهاب إلى مستشفيات مدينة نابلس والاحتلال يرفض السماح لمركبات الإسعاف بنقلهن عبر الحواجز المغلقة في محيط هذه المدينة والمحافظة بشكل عام والبوابات الحديدية المغلقة عند بوابات معظم

0: أم القرى الفلسطينية في محيط المحافظة.
1: نعم
0: واحدة من سيدات عقربة أصيبت بنزيف وفق أحد زملاء العاملين في إسعاف عقربة، وتم نقلها بعد أن وضعت مولودها إلى مستشفى سلفيت في موقع بعيد جدا عن عقربة، لأن الاحتلال لم يسمح لمركبة الإسعاف بالدخول بها إلى مدينة نابلس. هذا يوضح، يعني هذه الحالات
1: نعم
0: كلها توضح حجم الحصار الكبير الذي يفرضه الاحتلال على المدينة بشكل خاص، على المحافظة بشكل عام، والطوق الأمني المشدد الذي بدأ منذ صبيحة يوم الجمعة ويستمر لليوم الثالث على التوالي، ويؤثر بشكل كبير على كل مناحي الحياة، ليس فقط على ما يتعلق بنقل حالات الولادة. الطواقم الطبية تعاني في نقل الحالات المرضية المستعجلة، الحالات الطارئة، يعاني في نقل الأمراض أو مرضى الكلى الذين يجب أن يخضعوا لعمليات غسيل كلى داخل مستشفيات مدينة نابلس. كل هذه يعني الأمور تتأثر جراء استمرار هذا الحصار. هناك حالة لمواطن فلسطيني يوم أمس 3 ساعات ظل المريض داخل مركبة الإسعاف إلى أن سمح الاحتلال للمركبة بعد تنسيق مطول مع الصليب الأحمر والجوانب المختصة للدخول لمركبة الإسعاف إلى مدينة نابلس للخضوع لعملية غسيل كلى. هذا يعني يبين معاناة المواطنين، ويعني مدى صعوبة عمل طواقم الإسعاف في محيط محافظة نابلس جراء هذا الإغلاق، ويعني الإغلاق الذي يؤثر على الحياة الاقتصادية التعليمية. والجميع يرى كيف تبدو شوارع مدينة نابلس بشكل خاص في ظل عدم قدرة الفلسطينيين من القرى والمدن المجاورة على القدوم إلى المدينة.
1: نعم، هذا فيما يتعلق بالأوضاع وأوضاع السيدات وآلية عمل الإسعاف أيضا، وكيف يؤثر هذا الإغلاق على الوضع الاقتصادي والحركة التعليمية فعليا. طب يعني آخر التطورات الأخرى من اعتقالات مثلا حافظ، أوضاع المدن الأخرى في هذه اللحظات؟
0: يعني في هذه الأثناء معظم المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية تعاني جراء عمليات الإغلاق والحصار، لأن الأمر لا يقتصر على نابلس، ولو كان في نابلس مضاعفا عنه في بقية المحافظات. هناك اقتحامات في أكثر من موقع في بعض قرى جنين، في طول كرم، هنا في نابلس كان هناك اقتحام صبيحة هذا اليوم، بعض الاقتحامات على أطراف المدينة من جهة حاجز حوارة أو من جهة حاجز بيت فوريك. في بيت فوريك هناك اقتحام كبير في البلدة التي تعاني منذ يوم الخميس ظهرا، منذ استشهد شابين واحتجزت جثمانيهما وأصيب 2 آخران برصاص مستوطن إسرائيلي في تلك المنطقة بالأراضي الزراعية على أطرافها. في رام الله هناك سلسلة اقتحامات على مدار الساعات الماضية، اقتحامات الجيش الإسرائيلي والاعتقالات التي وقعت وطالت أكثر من 15 فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة لحملة الاعتقالات التي نفذت يوم أمس وطالت 80 فلسطيني، 50 منهم اعتقلوا من بلدة تل التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد على أطرافها في موقع الحدث الذي وقع يوم الجمعة عندما هاجم المستوطنون أطراف القرية. الجيش الإسرائيلي أيضا يتواجد عند مدخل قرية صرة، اتخذ من أحد المنازل ثكنة عسكرية منذ يوم أمس، لكن المدخل ما يزال مفتوح في وجه حركة الفلسطينيين منذ عصر يوم أمس، على عكس اليومين السابقين عندما أغلق بشكل كامل مع بقية المداخل المؤدية إلى قرية صرة، كما كان الحال في قرية تل. في بقية أرجاء الضفة الغربية هناك بعض الاقتحامات المسجلة خلال الساعات الأخيرة، ولكن الأبرز كانت هجمات المستوطنين على مدار ساعات ليلة الماضية وصولا إلى ساعات الفجر وقبل شروق الشمس. الأبرز كان حرق مسجدين، واحد في قصرى إلى الجنوب من نابلس، الآخر في كور قرب طول كرم، وخط شعارات معادية وعنصرية على جدران هذين المسجدين، إضافة لهجمات طالت بعض المواقع في قفين في طول كرم، هاجم مستوطنون أطرافها في بتين في رام الله، في كفر مالك، في عين سامية أحرقت مجموعة من المعدات التابعة لأحد المنشآت الصناعية. في الساوية على الطريق بين رام الله ونابلس كان هجوم للمستوطنين على أطراف القرية، ناهيك عن مهاجمة المستوطنين لمركبات فلسطينية على الطرقات الرئيسية خلال عمليات الإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال لأجل مسيرات المستوطنين مع ساعات ما قبل وما بعد منتصف الليل الماضي.
1: نعم، شكرا جزيلا للزميل حافظ أبو صبري، أهلا وسهلا.

0: نستكمل وإياكم في برنامج الثانية أيضا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ولازلنا نتابع وإياكم أيضا آخر التطورات الطبية. فعليا كنا نحاول الوصول للمسعف يوسف ديرية للحديث عن فعليا ما جرى على الحواجز من اضطرار النساء للولادة على الحواجز بسبب الإغلاقات المتكررة ومنع الجيش الإسرائيلي والجنود من أو السماح لسيارات الإسعاف لنقل الحالة. سوف نحاول حتى نهاية البرنامج إن سمح الوقت لذلك. لازلنا إذن في الثانية مستمعينا الكرام ونتابع وإياكم بآخر التطورات الميدانية الأخرى، والآن ننتقل نتابع فعليا آخر التطورات بالإعلام العبري، وهناك العديد من التطورات نود أن نناقشها مع المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ ياسر مناع ليطلعنا على آخر التطورات. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم أستاذ المستمعين.
0: أهلا وسهلا أستاذ ياسر. بالبداية دعنا نبدأ مع هذا التصريح نقلا عن إسرائيل كاتس، والذي يقول أن إسرائيل على ما يبدو ستحتاج إلى تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية، وكنت قد قرأت أيضا عن أن الاحتلال يحاول توسيع من عملياته بالضفة الغربية. تفضل.
1: يعني هذا تصريح لافت قبل قليل في جلسة الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل تنوي توسيع ما يسمى عمليات الإخلاء بين قوسين، المصطلح الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية وهو الأدق التهجير، بمعنى أن النموذج الذي كان سابقا في جنين وتل كرم وهذه المخيمات، ترى إسرائيل بأنه نجح في مسألة تهجير الفلسطينيين داخليا، وبالتالي تحاول إسرائيل اليوم إقامة مناطق عازلة حول بعض المستوطنات وحتى في الأراضي التي تريد مصادرتها. وبالتالي نحن نتحدث عن خطوة يعني غير مسبوقة، هذا أولا. ثانيا أن المسألة اليوم لم تعد فقط في مسألة المستوطنين، هنالك يعني الأدق أن ما يجري اليوم من أفعال المستوطنين في الضفة الغربية هو واضح، بات واضح تماما بأنه مشروع للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي مسألة توسيع العمليات أو اتخاذ بعض المبررات هي يعني باتت مكشوفة، هذه الوسائل والأساليب أمام الرأي العام العالمي وحتى المحلي الفلسطيني بأن إسرائيل تريد أن تذهب حتى النهاية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، يتعمل على خلق الأزمات الاقتصادية، أزمة البترول والوقود، أزمة المقاصة وأموال الرواتب وما شابه ذلك. إضافة إلى ذلك يوازيها هذه الأعمال وهذا العنف الاستعماري ضد الفلسطينيين من المستوطنين والجيش، كل ذلك في مسار واحد ولغاية واحدة، ألا وهي جعل الضفة الغربية بيئة طاردة وتهجير الفلسطينيين. اليوم الحكومة الإسرائيلية تتحدث بوضوح، ولكن حتى اللحظة لا يمكن الجزم بأن هذه مجرد تصريحات، ولا يمكن الأخذ بهذا الجانب أنها فقط مجرد تصريحات، وقد يقول البعض بأنها من باب الدعاية الانتخابية، باعتقادي أن التجربة لا سيما بعد 7 أكتوبر مع إسرائيل مختلفة تماما، ولكن ولا يمكن القول بأن إسرائيل لديها مخططات واضحة. هذه التصريحات تنم عن أفكار، عن رؤى، عن نقاشات، ومن الممكن أن لا تكون حتى اللحظة جاهزة وناضجة للتنفيذ، ولكن إسرائيل ذاهبة في هذا الاتجاه.
0: طب يعني أستاذ ياسر، مثلا هل هذا يعني أن مثلا الضفة تحت دائرة الاستهداف الآن بشكل أكبر، وهل فعليا نتنياهو يوجه بتكثيف المداهمات بالآونة الأخيرة والاعتقالات أم ماذا؟
1: يعني باعتقادي أن الضفة الغربية منذ سنوات ضمن دائرة الاستهداف، ولكن الاستهداف كان في السابق ضمن المناطق على أطراف المدن، في المناطق المصنفة سي، في المناطق التي تسكنها يعني بعض المضارب البدوية، ولكن اليوم أصبحت هذه الاستهدافات وهذه الاعتداءات قريبة من الفلسطينيين من أماكن تواجدهم من المدن الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية الكبيرة، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق في الاعتقالات، فيما يتعلق في عمليات المداهمة والاغتيالات وما شابه ذلك، الضفة الغربية لم يتوقف بهذه الأعمال، وبالتالي مسألة توسيع العمليات هذا باعتقاده أيضا مصطلح مضلل.
0: نعم.
1: لأنه في كل يوم هنالك أكثر من 40 إلى 80 حالة اعتقال منذ سنوات في الضفة الغربية، هنالك في كل يوم عمليات مداهمات للقرى والمخيمات والمدن والمناطق الفلسطينية. وبالتالي ما بعد هذه التصريحات وما بين السطور، إسرائيل كما قلنا وهذا بات واضحا من تصريحات أنها تريد أن تذهب حتى النهاية مع الفلسطينيين على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ ياسر مناع، أهلا وسهلا.

0: إذن لازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية. إذن تتجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى استدعاء قوات احتياط إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي واتساع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية بعدما امتنعت عن تعزيز قواتها هناك خشية المساس باستعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهة في لبنان مرتبطة بأي تصعيد محتمل في مواجهة إيران. الآن مستمعينا الكرام دعنا نستمع إلى هذا التقرير. هذا التقرير يتحدث بشكل أوسع عن هجمات للمستوطنين وحصار من قبل جيش الاحتلال. فعليا الضفة الغربية بالفترة الأخيرة تواجه تصعيد عسكري استيطاني غير مسبوق.
1: الضفة الغربية تواجه تصعيدا غير مسبوق على المستويين العسكري والاستيطاني في ظل عمليات دهم واعتقالات واسعة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتسارع مشاريع التوسع الاستيطاني. ميدانيا الجيش الإسرائيلي أصدر أوامره بتوسيع نطاق عملياته في مختلف المحافظات مع تعزيز قواته إلى 26 كتيبة عسكرية في خطوة تعكس استعداد الاحتلال لسيناريوهات أمنية أكثر تعقيدا خاصة في محافظات جنين ونابلس وطولكرم. انتشار ترافق مع اقتحامات يومية للمدن والبلدات الفلسطينية شملت اعتقال عشرات الفلسطينيين منهم أسرى محررون إلى جانب استمرار المواجهات في عدد من المناطق ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وفي موازاة العمليات العسكرية هجمات مستوطنين تتصاعد بوتيرة لافتة. إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن ارتفاع هذه الاعتداءات بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حتى دور العبادة لم تسلم من العبث الإسرائيلي، فقد أحرق المستوطنون مسجدين في نابلس وطول كرم. وفي تطور يحمل أبعادا سياسية وأمنية نقلت صحيفة هاريتس عن مصادر أن شخصيات استيطانية مؤثرة تجاهلت اتصالات أجراها ضباط في الجيش دعوا خلالها إلى تهدئة الأوضاع في الضفة خشية اتساع دائرة المواجهات. الصحيفة نقلت أيضا عن ضباط قولهم إن المستوى السياسي يدعم اعتداءات المستوطنين في تصريحات تعكس حجم التباين داخل المؤسستين العسكرية والسياسية.
2: هاي ظهركم الدور شايف هاي شو المستوطنين.
1: الضفة حاليا توسيع للعمليات العسكرية وتزايد لاعتداءات المستوطنين وتوسيع للمستوطنات وسط تحذيرات جدية من فقدان السيطرة على مجموعات الاستيطان المتشددة.
0: إذن مستمعينا الكرام أيضا لازلنا نتابع وإياكم في الثانية وبآخر التطورات. إذن مرة أخرى يؤكد على تصريحات نتنياهو وكاتس أيضا أن بن غفير الآن يقول أنهم يدرسون إمكانية إخلاء البلدات في الضفة الغربية كما حدث وكما فعلوا فعليا في المخيمات. ولكن هل هي كما أضاف الأستاذ ياسر مناع، هل هي تصريحات أم هناك خطة أم هي تصريحات فيما يتعلق مثلا بالانتخابات؟ يعني الأمور لغاية الآن ليست واضحة، حاليا فقط نسمع تصريحات من الإعلام العبري. لأن نحن نتحدث عن تصعيد عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية هو سيد الموقف، حصار مطبق، حواجز أمنية تمنع الحركة، وأيضا هذه الحواجز أدت إلى حدوث ولادات على الحواجز المنتشرة. الآن ننتقل للمسعف يوسف درية فعليا ونتحدث أكثر عن الموضوع. مساء الخير.
3: يسعد مساك مساء المستمعين.
0: أهلا وسهلا. يعني إحنا عم نحكي عن اضطرار بعض السيدات بالولادة على إحدى الحواجز المحيطة في محافظة نابلس، فعليا ما جرى أستاذ يوسف في مع السيدات، وكيف صحة السيدات والجنين الذي وضع في حال تمتلك المعلومة؟ تفضل.
3: يعني حسب المعلومات اللي عندي انه كان في اكثر من 5 حالات ولادة في المراكز، مراكز صحية في الكرة، طبعا هي مراكز غير مؤهلة لحالات الولادة. حالتين منهم صار معهم نزيف، تم نقلهم لمستشفيات. هو بالعادة يعني دايركت إذا أي حالة ولادة بتتم بالمركز لازم يتم متابعتها في المستشفى، لأنه ما في إمكانية نقل إلا حالتين النزيف، اضطروا أن ينقلون للمستشفيات. أكثر من ساعة وساعة ونص بنتظر السيارة بإسعاف على الحاجز لحتى انتهاء يعني تجهيز تنسيق أو السماح للسيارة إلى مركبة أخرى داخل البوابات أن تستقبل الحالة إلى نقلها للمستشفيات. كما حدث مع تعيين حدث الليلة في حالات الولادة أو مرضى الكلى اللي هم لهم يعني من يوم الخميس ما غسلوا، وضعهم أصبح صعب.
0: نعم.
3: الحد الكلى إحنا بالنسبة لنا انتظرنا ساعة و45 دقيقة لازم احنا ندخل على حاجز عورتة. الحالات الولادة نفس الشيء انتظرت لمدة طويلة. في حالات اضطروا إن ينقلوها زملائنا في الهلال الأحمر لسلفية بعد معاناة من إغلاقات والبوابات من سيارة لسيارة أساس تدخل على مستشفى سلبيت أو مستشفى رفيديا. يعني كان الليلة كانت ليلة صعبة بشكل مش طبيعي، لا نقدر نصل لرام الله، لا نقدر نطلع، ما في مدخل إنا في منطقتنا إلا نطلع إلا على اللي هي بيرتا، حوارة، عورتة، أودلا، هاي الكرة إلا نصل لعورتة فقط، لحاجز عورتة. حاجز عورتة بتعرفوا إنه مغلق من امبارح الساعة 6 المساء لغاية الآن مغلق. الحالات بتنتظر ساعات او اوقات طويله لحتى دخولها او التنسيق لها من قبل الارتباط الفلسطيني حتى تدخل على المستشفيات داخل نابلس، سواء على الغسيل او على حالات الولاده او حالات المرضيه الطارئه.
0: يعني احنا بنحكي عن صعوبه بالتنقل بالاضافه الى عرقله عمل طواقم الاسعاف كمان استاذ يوسف.
3: صحيح. يعني احنا لما تكون مريض بده ينتظر ساعه ونص، سواء مع نزيف او حاله طارئه بتنتظر ساعة وساعة ونص تتم إدخالها. إذا كيف يدخلوها وإذا ما كيف بدك تضطر تنقل من سيارة لسيارة، يعني هذا إشي صعب جدا. صح. الحالات النقل يعني الوضع امبارح واليوم كان مأساوي جدا. يعني إحنا دائما بكون في علاقات في عرق، بس الفترة هاي كان الوضع أصعب بكثير من يعني من بداية الإغلاقات أو من 7 أكتوبر اليوم أول مرة بتصير معنا الأحداث اللي صارت معنا اليوم.
0: يعني هدول اليومين أستاذ يوسف إحنا عم نحكي لسه عن أصعب من بداية 7 أكتوبر فعليا بمنع. صحيح. عمل طواقم الإسعاف. صح.
3: يعني كانت سيارات الإسعاف ما تنتظر يعني على الدور أو تنتظر إشي. أكثر إشي كان يفتشوا لمركبة الإسعاف، تفتيش الهويات، تفكيك بالهويات وندخل، يعني 10 دقائق ربع ساعة ندخل. الوضع اليوم لا، الوضع صعب جدا.
0: طب
3: انت بتحكي عن اكثر من ساعه ونص انتظار.
0: صحيح. طب يعني انا بس هيك قبل ما اختم معك، ذكرت انه في احدى السيدات تعرضت لنزيف او تنتين منهم، في معلومات متوفره عن صحتهم الان ولا
3: حالياً؟
0: لا
3: حاليا لما وصلوا تمت يعني لما وصلوا المستشفيات امورهم الحمد لله رب العالمين. الام والطفل كانت
0: مستقره
3: جيده.
0: الحمد لله. الحمد لله. شكرا الحمد لله. جزيلا استاذ يوسف. أهلاً. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا. قبل الختام ننتقل لنتابع وإياكم آخر التطورات المتعلقة في أو للحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصائرة.
4: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الاثنين درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام كما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-19، نابلس 30-21، جنين وطوباس 33-23، أريحة والأغوار 39-28، طول كرم وقلقيلة 31-22، غزة وخنينس 29-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
5: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
6: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
7: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
12: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
11: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا: حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. أول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم ولليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديرستيا شمال محافظة سلفيت. بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستعمرين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس الشرقية أيضا. قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بحسب صحيفة إسرائيل هيوم إن إسرائيل على ما يبدو ستحتاج إلى تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية. أفادت القناة 15 العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية ستصادق اليوم على تمديد قرار يسمح بتجنيد ما يصل إلى 240 ألف من جنود الاحتياط على أن يبقى القرار ساريا حتى نهاية أيلول المقبل. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه إلى واشنطن غدا الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث ملفات عدة بينها إيران، فيما لوح أيضا بتوسيع عمليات قوات الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأنه جرى نقل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع طريق 17 مغلق، البذان سالك، عورتا مغلق، بيت فوريك مغلق، سرة مغلق، دير شرف البلد سالك، بوابة دير شرف مغلق، بورين مغلق، والمربعة مغلق أيضا. يرجى الحذر مستمعينا الكرام أثناء التنقل بين المحافظات لأن معظم الطرق تشهد تواجد استيطاني. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: دايماً

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: الناجح يرفع ايده.
5: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
0: الرابعة مساءً. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم
7: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. رح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
8: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
9: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
8: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
9: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
8: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون موجود معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله، بنمسي عليكم جميعا، وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف. اليوم يعني هي حلقه جديده من برنامج شو في ما في لهذا الاسبوع، ان شاء الله حلقه حلوه هيك نقضي فيها وقت حلو ونحكي فيها هيك اشياء حلوه وقايمه عليها البلد. ولكن اليوم عندنا ضيف كتير مميز. ضيف. هو مش ضيف، هو من اهل البيت، من اهل البرنامج، من اهل البرنامج، وهيك صراحه كل الناس مفتقدينه. مساء الخير يا صدقي، واكيد لرائد يعني.
1: إيه؟ كيفك؟ السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك؟ شو اخبارك؟
0: كيفك انت؟ رقود؟
2: تمام، سعد مساك ومسا جميع المستمعين، ومسا الخير لأميرة كمان.
0: كيفك زبطت وحنيت وطلعت معنا؟
1: والله اشتقنا لكم واشتقنا للناس واشتقنا
0: الناس اشتاقوا لك
1: للكل، فقلنا نطلع فيش مشكلة.
0: نورتنا، ان شاء الله تنبسط معنا بالحلقة.
1: شو الموضوع؟
0: وصراحة انا ما لقيتش موضوع ينحكى عليه.
1: بدنا نحكي على الكل اليوم، بدنا نفضفض
0: نحكي عن الكل اكيد.
1: احتمال نحكي بس بحسن خلص.
0: ممكن كله وارد، بس رح نركز يعني عن البنزين. صراحة الوضع كتير كتير كتير، كل ماله عم بيروح للأسوأ. من امبارح اذا يعني مش عارفه، من امبارح ومن الصبح الناس عم تبلش تصف على الكازيات عشان تلحق دور، والمشكله انه ما دخل. يعني اليوم ما في، سامر حكى اليوم ما في بنزين، ما في شيء. يعني
2: هي لانه الفكره كالتالي، انه يوم الخميس الناس اللي قدرت تعبت عبت، فخميس على جمعه سبت بطبيعتها المحروقات ما بتدخل.
0: انا ما بعرف،
2: فراحت مع الازمه الماضيه، ردت تراكمت نفس الازمه اللي بدت فيها الاسبوع الماضي.
0: طب إذا كل الناس، خلينا نحكي إذا معظم الناس عبت خلال هالأسبوع اللي مرق، الناس الطوابير اللي واقفة على الكازيات هدول من وين إجوا؟
2: في عنا شغلة مهمة كتير، إنه صدقي برضو التكاسي السيرفيس يعني كل يوم عندهم حركة دورية،
1: هدول لازم ينعملهم كازية لحالهم.
2: فالفكرة إنهم بيخلصوا. هلأ لما بدهم يروحوا بدهم يعبوا مع تبعون البنزين، بده تصير في عندك أزمة كبيرة. الأولوية دائما راح تكون نقول الأشياء اللي هي اللي بيستفيد منها المواطن، من ضمنها طبعا اللي نقول شوفيره التكاسي السيرفيس كذا، التكاسي هدول اللي هم نسبه كبيره من الناس.
1: انا والله كل اللي بقدر اقول لك اياه يا رقودي، جايين على ايام سوداء.
2: والله ما انا عارف، سوداء بيضاء مش عارف.
1: سوداء سوداء
2: والله ما انا عارف.
0: والله الله يجدرنا من اللي جاي صراحه على كميه هالاحداث اللي احنا بنمر
1: ولا
0: فيها والازمات والتسكيرات والتضييقات اللي بتصير علينا. الله يسترنا، يعني احنا نتمنى انه الجاي يكون خير.
1: لا سودا ما بتفاعل.
0: لا احنا
1: نتمنى. بس
2: هي ايام سودا. انا يعني بتهيالي من هون لا تصير الانتخابات الاسرائيليه، احنا في راح يكون في عنا،
1: وانا بتهيالي انه راح
2: وضع اسود سويدا. يعني هاي الايام تبقى. هالشهرين ثلاثه اللي راح نعيشهم هذول راح يكونوا اسود سويدا.
1: راح تلتغي كمان الانتخابات.
2: راح تلتغي؟
1: زي
0: عنا برضو؟
1: قول سودي حكا.
2: عنا بتلتغي ولا لا؟
1: كله راح يلتغى.
0: أكيد؟ خلاص؟ قول سودي حكا.
1: هذا استنتاجي الشخصي يعني.
0: يعني اجتهاد شخصي، إنه منه هو بتوقع إنه بيحلل شو.
1: راح يصير هيك.
2: ما شاء الله عليك.
0: لنشوف شو بيصير، لنشوف. أبو علي مساء الفل يا أبو علي، إحنا سؤالنا اليوم صراحة يعني رح
1: سؤالنا اليوم أكثر. هل بتهاجر بالأوضاع الراهنة؟
0: يعني رح نحكي عن أكثر من شغلة، بس نعرف اليوم شو وضعكم مع البنزين صراحة. يعني هل الناس اللي مثلا كانت واقفة على الكازيات عبت ما عبت؟
2: أنا بحس يعني بما أنه ما قداموش مسؤولية كتير كبيرة، يعني صدق مش متزوج وعندوش أطفال، ممكن
1: علي طلاق أمي بمئة مرة يا زلمة.
0: هل متطلبة بصراحة؟
1: هل كتني طلبها؟ يعني الناس أنا بديش أتجوز من أمي.
2: بجوز الشباب اللي ما عندهاش مسؤولية عيلة بتفكر في الهجرة، وإذا ما هاجرش
0: هو عنده مسؤولية.
1: عندي مسؤولية وبفكر
2: بالهجرة.
1: ألو مرحبا.
3: مرحبتين يا هلا،
1: طمنا عنك.
3: من شام الله ولا عادي؟
1: حازم
3: بسني لسيوني. سعد مساك حبيبي صدقي، مساك يا أميرة ومساك يا رائد.
0: يسعد مساك يا حازم،
1: طمنا عليك يا حازم.
3: المرابطين والمكافحين على محطات الوقود،
0: شو الوضع؟ شو وضعهم الكازيات يا حازم؟
3: والله يعني مش عارف شو أحكي.
0: احكي،
3: فيش مجال للحكي. يعني نضل نحكي رب وزيد، زيت ورب، عيد وزيد، هي.
1: طب انتو يعني صافين على الدور يا حازم؟
0: لا حازم بفلسة
3: مين؟ انا ما صفيتش على الدور.
1: هلا

0: بنزين وراح اربح. الحلقه الجاي تاعتنا بدي انزل على الشارع اربح اقلان بنزين
1: مجتمع مضروبه ميه
0: رائد الخاروف
1: مش تطلع ميه مضروبه برضو
0: لا لا
1: اكيد لانه اغلب الاقلان اللي بنباع مضروبه هيك اللي بشوفنا
0: علي 100 يمين اللي اربح اقلان بنزين
1: ايوه
2: يا سيدي بارك الله فيك احنا المثل الجديد صار يحكي سولار بالتنك ولا دولار بالبنك الحمد لله لفينا الكاسيات خلص الدولار وما عبيناش سولار
3: الحمد لله من كل الجهات يم
2: فيش يعني نسكر من كل النواحي والله العظيم في شوفير معانا مسخن قربت تيجي سكتة قلبية وصل عندي الكازية موجة الأمن الوطني الله يعافيك لأنه بقولوا له اطلع انت صافف وخلاص
3: الله يكون بعانا يا الله مأتى والله
2: والله العظيم مشكلة يعني انت بتنزل قاعدة بس لحتى تحجز الدور امبارح كانت النية انه على الاربع الصبح ننزل نوقف بس المشكلة فيش عندك ثقة بحدا ولا في عندك انه يقولوا لك هي جاي بده يجي
3: فيش
2: يعني انت ناس انت وحظك يعني اللي ما عندوش مكان يروح يصرف فيه بده يروح يقضي سهرة يقضيها باب الكازية
3: بتسلى برضه بغير ياخذ لك معه انينة عصير كيس بزر بتسلى
1: عاد ممكن لو في اقتراح مثلا نقول للناس ما تتجمهروش من هون للساعة 12 مثلا الظهر على اساس اذا فيش السهر جد تحط بنزين واللي بعدها تفضل يجوا لانه عاملين ازمه بالشوارع الشوارع مسكره
3: شوارع اوفر
2: هلا هي في اقتراحات يعني عديده من عده سائقين يعني وكان امبارح مثلا عامر فضائل نتحدث معاه شو قال الحزم احنا هنا مسكرين يعني قلنا ثلاث اربع ايام مسكرون بزياده ثلاث اربع ايام فدلوا كل الكازيات خصصوا كازيات هون وهون وهون وزعوا الحمل بنشال وخلص
1: بتنتهي الازمه
2: يعني انت مثلا قاعد بيجيك 30,000 لتر على سبيل المثال خليهم لا يصيروا 100,000 لتر بكل كازيه وفلل كل هالكازيات هلا وبرضه بارد الوجه والسقع اللي بده يعبي لي 30 40 شيكل ما يجيش يعبي
3: صح
2: يعني هذا مو بيعمل ازمه
1: طبعا باخذ وقت 100% واقف على الفاضي
2: وبرضه مدير شركه المصري للمحروقات بنوجه له تحيه
1: سمعته
2: بدنا نوجه لزملائنا الاخوه السائقين الله يعطيهم الف عافيه برضه ان الله يعافيك انه يلتزموا بالدور وبدناش يكون يعني احنا
0: واي واحد بده يعبي 10 كيلو 20 كيلو هذا ينحبس
2: هذا يروح
0: هذا تنسحب منه السياره زي بيبو كل بيبو صاحبي هذا كل ما ينقص 10 كيلو بروح بيعبي
2: ولا اللي بيجي لك بعدين هذول المتنمرين تاعين الكهرباء اللي بيجي بوقف معنا على الكازيه اذا مره
3: سيارات الكهرباء
1: الله عم كبار هذول كبار
0: هذول بيجوا مواساة
2: يعني عمار الكسه كل ما يشوفنا على الكازيه بصور له سيارته انها كهرباء بعت لي اياها خلص يا عمي الله يهدي بالك عليه
3: ان شاء الله ما بوقعوا بهيك ازمه هم الثانيين نتمنى
2: ان شاء الله لا بس اضعف الكهرباء عنده هذيك اليوم فمسكين صحي عليها 30%
1: زرارة الكهرباء خلص بصير البنزين هو رقم واحد
2: الله يبدل الحالة بأحسن بس عشان ما تضحكوش يعني أما وحياة كتاب الله إنه الليلة إني بوصل الكافية تطلع فاضية
3: الله يكون بالعون يا حازم والله الواحد نعرف شو يحكي بس سلكونا الشوارع خلونا نعرف نروح على الأقل
2: يا شباب فضل الشوارع
0: من الشوارع فاضية
3: لا الأزمة أزمة الكازيات من كده لشارع فيصل
0: علي
3: أنا طريقي
1: هي وقفت السيارات وقفت السيارات بتقصد أميرة هي عاملة
2: الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله أن ربنا بيزيل هالغمة عن الجميع هذا من
3: آمين يا حازم إن شاء الله
0: أواكم. حازم
2: عشان نربح قران السوار
3: عند صدقي خلاص عند
0: خلاص عندي دعملكم عجقة خلاص
2: الله يعطيكم العافية
3: الله يعافيك يا رب أهلا وسهلا
0: عندي كلام كثير جميل سهام بيطار فاتحة شركة لتأجير الحمير بتقول لك
3: الكل اقترح انه الواحد يرجع للحنطور على فكرة
0: للحانة تير وبتأجر ما شاء الله عنك سهام
3: مربح
0: هي اسمها هي اسمك هي ولا هيا وبدلي حالك
1: هيا
0: HIAA يعني هي
1: هيا خلص همسحها بهلا
0: شو اسمك يا هاي شو
3: خلص اسمها شو مكان
0: سميتي بدني علي
3: شو كانت
0: هايا اسمها
3: هايا
1: يوسف معبي فول تانك 125
3: ما عندها يمكن هم ازمه زينا
1: فول تانك 125 درهم يعني ما يقارب 130 شيكل بعمل فول تانك
3: يا بلاش
1: احنا فوق 300 شيكل نعمل فول
3: تانك يا بلاش يا يوسف يا بلاش هاي الاسعار الحلوه اللي بتشجع الواحد يطلع من بلده
1: شفتوا كيف شفتوا كيف ان الهجره مفيده
0: عريم بتقول لك يا رائد إيه؟ اعمل موضوع ليش الشباب بتكبر وما بتتجوز احنا البنات بنستنى الاحسن وبتروح علينا وبنكبر انتوا ليه معناش مصاري
1: فيش مصاري البنات بتدور على اللي معاه مصاري
0: تطلبوش مصاري منا
1: الوضع صعب ما فيش مصاري هون بعنس اثنين راح يعنسوا ابوه.

0: تطلبوش مصاري، انا هلا انا هلا بتجوز ما حد يطلب مني مصاري.
1: انسد الموضوع خلاص جاهزه. تمارا يسعد اوقاتك نورك، بتحكي لك منور الراديو يا صديقي. ام العبد اهلا وسهلا. ابو علي مرتاح، ما عندي سياره، بنزل على البلد مشي وبروح مشي. والله مريح راسك يا ابو علي. اللي ما عنده سياره مرتاح، تمارا بتحكي لنا احنا ما عندنا سياره مرتاحين مريحين راسنا. لا لا شك، يعني احنا بدناش ننكر برضو اهميه السياره يا جماعه الخير. بس اللي ما عنده يمكن سيارة بهذا الوضع أو بهاي الأزمة ممكن عن جد هو ارتاح ريح راسه، بس هذا لا يلغي فكرة إنه السيارة مهمة للناس. يونس يسعد أوقاتك يا يونس، الحمد لله حبيت سيارة تنزل 6 الصبح، تخيل أنت تخلص على 12:30 يا صدقي
0: يا يونس نازل. أنا أبوي لما مات يا يونس عملت عزاء على 11 على 6 نازل يا يونس.
1: والحمد لله بيحكينا اليوم خصصوا المصري على الدوار للعمومي فقط. والله كتير قاعد يا يونس، المهم أنك عبيت بالنهاية. تفضل
0: كيفك؟ ألو
2: يا سلام عليكم.
1: هذا عبد الله.
0: يا عبد الله يا عبد الله
2: شو
0: إيه؟
2: أنت شو جابك من لبنان؟ بس
0: جاي أوقف معكم
1: وارجع.
0: يا عبد الله كل يوم
2: حابب نصير نطور برامج مع بعض، نرجع عند اللبناني عند اللبنانيين احسن. هيدا وميدا
1: هيدا خذ معك على لبنان
0: هناك، لو انهم منقدين بس بتكون مبسوط.
2: شوف هناك الهم بنزال لحاله حتى لو فيها
0: لو ما فيش عندهم مصاري بس بتكون مرتاح.
2: يعني بكفي فيش وقفة على الكازية، وفيش وقفة على صحة، وفيش وقفة على المدارس، مش وقفة لمكان،
1: مش وقفة على إشي. خده معك المرة الجاي.
2: إحنا شوف ركزنا يا سدعي بوقفات مع الكازيات وانتينا وقفاتنا بالصحة.
0: هلا إحنا ما هي في عندي كومنت، في عندي كومنت بقول لك إحنا لا تعليم ولا تربية ولا صحة ولا مدارس
1: ولا بنزين
0: ولا بنزين ولا جسر ولا إشي.
2: حلو بدي ارد على كلام حازم اللي بده الكل يمشي على الدور، ولك يا حازم امشي انت على الدور بعديها بتفشل.
1: عن جد يعني هو يا ريته بيمشي على الدور.
2: يعني نفسي اشوفك يا حازم فللت سيارتك بطريقه بتخاف الله فيها، بتقطع عن الكل وبتعمل حالك مش شايف وبترجع لبرد.
3: رد علي يا حازم.
1: فكر حاله يعني هيك شاطر
2: انه على الدور. يا حازم بدناش ننشر غسيل بعض يا حازم. وبالنسبه للمصري للي حكى المصري، المصري اسوأ لسه من الكازيات الثانيه حاليا، صح للعمومي فقط، ولكن اختارونا الكازية اللي على الدوار. عمي هذه الكازية اللي على الدوار فيش مجال نصح فيها ولا مجال نعبي منها.
1: يعني ممكن كخطوة أولى يا عبد الله، يعني شيء أحسن من ولا إشي.
0: 500,000 دولار بتهاجر؟
2: بس 1,000 دولار؟
0: 500
2: والله وحياتك بعشرة
3: بهاجر
1: بعشرة
3: بعشرة مش بخمسمية.
2: أنا الصبح شوف صدقي أنا الصبح أعلنت إلي شبر بهالبلد ولزوجتي شبر، صاروا شبرين بدنا نبيعهم ونهاجر.
0: انا مليون بدي.
2: قررنا قرار مهم ان الشبر اللي الي ولا مرض بدنا نبيعهم ونهاجر فيهم. خلاص ماشي اياهم.
1: بس كلنا نبيع ونطلع، نبيع ونطلع خلاص. ايش رايك؟
0: طب اللي ما عندوش شيء يبيعه
1: الشبر بقول لك انه شبر.
0: يعني حتى كليتي فيش مجال ابيعها انا.
2: احنا ساكنين عند المربعه
0: ضاربه،
2: هاجرين من دورنا بسبب اللي عماله بصير.
1: الله يهونها. شو نعمل والله شو نعمل.
2: عشان هيك الشبر بديش اياه، وسامحهم في خلقه مستوطن صغير صار عمره 18 سنه مش ملاقي شيء يشتغل بهالبلد عنده، بيجي بيشتغل فينا احنا. الحمد لله
0: يا زلمه احنا قاعدين بنشتغل. محسن يا حبيب القلب قاعدين بنشتغل، بنجمع بنصرف اللي اشتغلناه. بنطلع عيداني ويداني
2: قصد ايه، بنصرفوا على المواصلات وعلى الروحات الجيات بس.
0: اذا رائد الخروف كان يدرس طلاب بجامعة النجاح، اليوم رائد بطل وقف.
2: والله يا سيدي انت بهالحلقة بس للفرفشة للأمان. الله يعطيكم ألف عافية
0: حبيبي عبد الله.
2: ندونها على البلد يعني
1: آمين.
2: برجع بقول بدنا نصمد ايش ما يكون يكون، بس لبنان بتستنى فيك. قصد ايه
1: لبنان بتستنى فيك، روح
0: طالعيني بإذن الله.
1: عبد الله
2: تحت الهواء خدني معه. خد احنا صامدين حالي جميعا.
0: جهز لحالك شهر 9 يا عبد الله.
2: يا عطيكم ألف
3: عافية يا
0: حبيب القلب.
1: الله يعافيك. يوسف بيحكي لنا انه عبد الله ما ياخذ مقلب كثير بلبنان، يعني وضعهم أسوأ منا. بيحكي لنا
0: بس عايشين مبسوطين.
1: بس مبسوطين يا يوسف،
0: شعب مبسوط
1: عايشين يعني أمورهم تمام.
0: في سلام من محسن الرز للطاقم راديو حياة بالكامل. محسن الرز الغالي نابلسية، تحياتنا إليك ابن نابلس. ألو
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا قصومة.
4: الله يسعد قلبك يا صدقي، زمان عنك.
0: قصم قصم قصومة.
4: جاب الأمر وجاب شو جاب؟ شو موضوعك؟ شو اللي جبته موضوعك؟
0: والله بنحكي عن هداتي البالي قاسم. بالك هادي.
4: مثل خير مثل خير يا ست أميرة.
0: حبيبي يا رسول.
1: مثل الفل مثل الفل.
4: ويسعد مساك يا رائد.
3: حبيب المساء يا رائد.
4: يا هلا حسام بسلام. ويخلي لنا يا ابن خارتي هادي. دير بالك علي يا صدقي.
1: دير بالك علي.
0: حبيبي يا خصوم.
4: حبيبنا يا صدقي. هاد ما في اي في. بعدين بنمسع خالتنا بمحمد النابلسي.
1: يسعد مساك ومساها يا قاسم.
4: الله يسعد قلبك. ايش موضوعك يا ست الكل؟
0: إيه شو رايك في اللي بيصير فينا؟
4: اللي بيصير فينا الحمد لله رب العالمين، احنا ماخذين قرارنا وبنثق في الكلام اللي حكاه الرفيق ابو علي مصطفى. كل مواطن بيثبت بارضه زي شجره الزيتون، يعني مواطن مقدس. يعني بتم بعزه بكرامته ومحبته لفلسطين للوطن. وإحنا صرنا 77 سنة، أكثر من 77 بسنتين سنة، يعني 78. إيه الحمد لله رب العالمين، راية البيضاء لن ترفع.
0: الحمد.
4: الشعب الفلسطيني صامد مهما يصير فيه. هاي أرض الرباط، أرض الإسراء والمعراج، كل الخيرات فيها، كل الحسنات فيها. يعني مبارح شو
0: قصوم ابن نابلس بحكي لك يا قصوم، احنا شعب ماشيين على دعاء الوالدين.
4: رضا الوالدين الحمد لله رب العالمين. بعدين بتحكي لك شغله، انا امبارح يعني اللي استنتجته في نابلس، نابلس اهل الخير واهل المحبه واهل الكرام واهل الجود، وقد ما بدك تحكي على اهل نابلس بحديش براهن على نابلس. يعني كل الاحترام والتقدير للخط الامامي لتكسيات العموم الخطوط مثل المخفيه رفيديه.
0: طب حتى الشوب يقصون بنهار شوب بالليل برد، يعني حتى الجو مش مستقر
4: يا اخوي. هلا صرنا من الجو بيستقر بعد يومين ثلاثه ان شاء الله. عم بحكي لك شهاده، يعني اخذ غير شهاده مني 97% الخط بلاطه عسكر المساكن، انه يعني هن الواجهه الاماميه لأهل نابلس وللشعب الفلسطيني، ما تخلوش حل خطوطهم وتم ملتزمين ما شاء الله عنهم. بعدين اللي ساعدهم الشوارع فاضية، إن أنا كانت تطلع معهم ربع ساعة ثلث ساعة ويرجع على الخط، يعني كانوا مسيطرين على الوضع ما شاء الله عنهم. يعني بنوجه رسالتنا لشرطة نابلس ولمشرف الخطوط إنه ينظموا لهم الشوارع والسيارات تمشي أكثر من الأول. والله يعطيهم ألف حاسب. الله يعني إذا شفته ولا لا؟
1: إيش هو؟
4: هو يعني شباب العموم بارح يعني سيطر على الخط.
0: لا بهيك أحوال لازم العمومي الأولوية إلى تعبئة البنزين والصلاة.
4: يعني تكسي المكتب بتبقى رفيدة بتقول له وين على الدوار، بقول لك لا مش رايح على الدوار، إذا طلب بطلع معه المكتب بحكي مش هتكسي الخط.
0: لا هلا اللي معهم سيارات يصفوهم يركبوا عمومي، بس تعالوا العموم يراعونا بالطلبات شوي.
4: لا انا بحكي لك شغله، هلا ان كنت برفيدي مثلا بوقف سياره مكتب بنزل على الدوار بقول لي مش نازل على الدوار، اذا طلب بقول لك مش مشكله بنزل من شانك.
1: اذا طلب يعني
4: اذا طلب بقول لك على راسي. بعدين المكاتب اغلبها في عندها سفر، في عندهم كل شيء. بعدين سياراتهم بسم الله ما شاء الله عنها، يعني ربنا يديم عليهم الصحة يا رب العالمين. بس أنا كل الاحترام والتقدير لتكسيات الخطوط.
1: آمين.
4: بنمشي على يونس الخراس وعلى حازم وعماد النجار، كان معوش سولار
1: مقطوع سولار عماد
4: مسكين والله.
1: أي صدق يدبر له بركة، مش أنت بدك تدبر.
0: أنت بتصدقوا كل شيء بحكي.
1: لا إن شاء الله بلاقي إن شاء الله بلاقي ولا أعرف الدار يعني.
4: عبد من أذان الصبح اتصل علي اللي هي
1: عبتها الحمد لله بسيطة. إذا هيك عقبال الباقي يا رب.
4: الله يكون بالعون يا رب العالمين. كل احترام لتكسيات العموم الخطوط.
1: يعطيك العافية.
4: الله يسعد مساكم.
1: أهلا يا قاسم. أهلا وفاء محمود. يسعد أوقاتك يا وفاء. أحمد يسعد مساك يا أحمد. وتحية لشباب الأمن بحكينا مستشفى النجاح وشباب الأمن بالمجمع التجاري. يسعد أوقاتك وأوقاتهم يا أحمد. الله يفرجها عليكم أم العبد. آمين على الجميع يا رب. وبحكي لك أحمد بعينك الله، يعني أنه تحذر الناس من الجرائم اللي بتصير قاعدة بخصوص البنوك الفلسطينية، يعني أرقام النصب ما حدا بدنا يوقع بهذا الفخ، إنه الرسائل ممكن اللي بتوصل على الجوال. أنا بس يعني في ناس لحد الآن بتصدق هاي الرسائل إنه قد ربحت معنا مليون ولا ألف ولا ألفين. بعرفش إذا في ناس لسه فيهم عقل
0: بتصدق
1: المسجات بس ما بيصير يعني إيه. واضحة إنها نصب يعني مش إشي جديد هذا إنه من زمان قديم هذا الإشي. طيب المشكلة يوسف بيحكي لنا أنا برا البلد ما بزبط يحكي لكم عن الرباط وقيمة البلد. رح تحكوا لي كان ضليتك فيها مع إني تغربت.
0: وينه يوسف؟
1: بأبو ظبي. مش بأبو ظبي يا يوسف؟
0: نعم سامحيني.
1: لا حلوة أبو ظبي على فكرة.
0: شوب
1: يعني هون براد؟
0: أبرد من أبو ظبي
1: أتوقع. هو يا أتوقع
0: شوب شوب أبو ظبي.
1: عبد الله بيحكي لنا قاسم مركز على الخطوط على خطوط السيرفيس يعني بيحكي لنا مالهم المكاتب.
0: حكي لا حكي على المكاتب. لا لا مدح بس انتم مش معنا. نابل سي يسأل لي قلبك
1: شو رأد ليه ساكت ما تعليقك
3: على
1: البنزين؟
3: ما انا حكيت
1: عبيت بنزين والله مش مقطوع.
3: انا عبيت من اسبوع
0: والله. انا بجمع بنزين عندي عندي انا والله لا ما عنديش بنزين بس عندي يعني ان شاء الله لما اروح اخطب راح يطلب مثلا 20 جلن بنزين.
1: لا بركي كانت خالصه هالازمه.
0: انا عبيت شو ورانا
1: بركي كانت خالصه.
0: خليها الشوارع فاضيه بتكزر وبتيجي
3: بتحطها بالدار ولا سمح الله يحمل بنزين ويولع. ما انت شايف اكثر من محل ومؤسسه صار حاطين قلان يا ابو شريف.
0: بس بيطير البنزين رائد صح
3: ممكن انه يتعال فاضي يعني
1: بس ممنوع يعني انه حرام هذا الشيء
3: تعمله يعني بعد كم من شهر اصلا
1: بيعه اضعاف بعد
3: غير صالح للاستعمال اظن
1: بحب المصاري راح تبيعه يعني اضعاف
3: لو خزنته فتره معينه بخرب يعني
0: ينشع عليه هلا رجع البنزين للشركه
1: ليه معك؟
0: لا عززتوني ان باب الكازيه بعبي قاعد
1: وانت وهمتنا وهمت الناس انه معك وهمت الناس بدك تربح ممكن الناس صدقتك او بتستناك بالشارع.
0: والله العظيم اللي اشتغل على تربيح
1: ما الناس العاديه مش لاقيه تعبي سيارتها بالكاسيه انت صدق يعبي سيارتك
0: بعتها
1: لا بعتها جاهزه ها كان انا كنت من قبل
0: عمرها ما نزلت عن الفل بحياتي
1: والله كل الاحترام يا اللي بجابته مش إله هذا البني آدم بعدين
3: عمره ما نزلت بكل زي اللي بعبه بآخر في الليل بعشرين شيكل برضو
1: لا لا
0: لا طب اسمع رمودة تحدي بيني وبينك
3: يا
0: بكرة بعده أنا نازل على الشارع أربح بنزين
1: الثلاثة
0: يا بكرة يا بعده
3: والله يعني بتقدر يعني بديش أنا حارجك ما بتقدر يعني
0: تعمل. أنا نازل على الشارع أربح بنزين
1: أنا هذا يعني بعرف انه ممكن يطلع بايدك لانه كان في
0: النية موجودة من زمان
1: النية موجودة من قبل لانه كان بيحكي لنا عن هذا الاشي بس ما بعرف انه بهاي الازمة ممكن تمشي الامور ولا لا لانه ربنا الله عنده هاي النية كانت من قبل يعني قبل ما تصير ازمة البنزين محكي بهذا الموضوع بس هلأ مع الازمة عاد انت وحظك اذا بعده الاشي قائم يعني
0: لا بكرة قائم
1: يلا سمعتوا يا بكرة يا بعده
0: بكرة او بعده بالكتير نازل اربح بنزين
1: اثنين او ثلاثة
0: اوكي
1: يعني هو اكيد رح يعلن لكم ممكن قبل
0: لا لا بتلاقوني حلقات بالشارع وانا مربح بنزين قاعد
1: طيب بطلع منه اقول الصراحه يعني
0: ليه من وين انت يا هيا سوري تعال عندنا والله نعمل لك غدا بس جيب معك مقنين ميز
1: روح يعني
0: اللي يملك بنزين هوري. الان كانه يملك العالم كله
1: صح صراحه سام بحكي لنا عملوا ازمه محروقات بالبلد وبديروها غلط المفروض العموم يكون اول إشي بيعبي عن الخصوصي وإذا كان محدد لكل سيارة 100 شيكل المفروض العموم يكون الضعف مش يتوقف حال البلد وتتوقف معظم المواصلات عشو
0: بحضر شرف بيت ليد
1: مين
3: بسأل وين
1: سمعونا أغنية
0: بحقه هاي أحلى ربحة
1: سمعونا أغنية إحنا اليوم إذا نحكي عن وضع البلد عن وضع البنزين
3: خلينا
1: شو ما بدكم اليوم نحكوا فيه وحلونهم يلا
3: لا لا لا لا
1: مش حلوينهم الأغاني جديدة
3: لا هاي نشوف الألوان تبع عمرو دياب
1: يلا

0: الحلقة يلا والله اليوم الحلقة لازم تكون
1: بعائلتك القلب والروح والسند الله يديمك فتوح الغالي. ورجعنا لكم بحلقة جديدة. احنا راجعين
0: من زمان بالحلقة يعني رجعنا بعد الأغنية
2: لساتنا بالدائرة
1: رؤودة 100 مليون بتهاجر 100 مليون
2: سيبك من العواطف والإشاعات والشعارات والمش عارف إيش. أنا بروح سفرة يوم يومين أني أترك هاي البلد. لا بصراحة أنا من الآخر هي من الآخر.
0: وأنت ما بحسك بتهاجر يعني لا. أنت ممكن تروح سفرة طويلة مصاري إيش يعني بالنا بتروح
2: يعني بتأخذ ما بعرف ما بحس مالي. أنا لا أنا
0: يعني ما بحس يعني أنت بتروح بتسافر
1: فاتح إحنا ببلاش من هاجر
0: لا ماشي فيه بس انا بحسك ما يعني مش تبع هجره يعني انك انت تبع السفر تقعد سنتين ممكن ثلاثه
1: مليون دولار بهاجر مأمن مستقبل على مليون دولار
0: توقعاتك
1: ببعد شيء كثير بكون جنبكم يعني على الاردن بطلع
0: طيب اذا هيك فشخه ونطه يعني مش انه شيء بعيد
1: بس مليون دولار احزر شو بعمل فيهم
2: هلا بيه
1: بشتري لي بيت
2: شيء
1: مليون دولار 700 الف دينار يا راجل بشتري لي بيت ب 200 الف فيلا بشتري
2: حلو
1: بدها تبقى
2: بدها
1: بشتري لي سيارة ب 100 ألف دينار جخ على الآخر
0: ده يدلع حالة
1: تمام وبفتح لي شركة ب 200 ألف دينار هاي 500 ألف بحط 200 ألف بالبنك أطلع عليهم
2: حلو
1: كلنا ننهاجر يا فاتح أنا بطلع بس ما بها خلي الطموح عالمك أنا راضي بمليون دولار
2: بتخبي لك 200 ألف بالآخر
1: بطلع عليهم بالبنك دول بضل أفتح حسابي
2: خود هالاتصال
1: الو
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: يا ميت مرحبا كيف انت
1: اخبارك اخوالك
3: الو
1: وطي صوت التلفزيون اسمعينا من الراديو الو
3: الو السلام عليكم
1: هلا امي محمد الغاليه
3: يا ميت هلا باللي بده يهاجر يتاجر في قرش الحرام يا ميت مرحبا
1: ليه قرش حرام من رائد اخذه
3: الأعور أعور بعينك
1: آه.
3: وبدك تحكي الحق احكي أشكر يا بني محمد للأمة الإسلامية كلها بدك تهاجر وتبني حالك عائلش حرام لا يا ابن
1: ليه حرام من راء الدين
3: لا لا يا ابن حياة الله يرحمه زاهي ما كان هيك
1: من راء الدين
3: لا لا لا ايه قال لو اني طبيب الهوى طببتنا حالي إن كان طبيب بده يداوي يداوي حاله رائع
2: جدي مزبوط
1: بس رؤودة ما مخبي تحت البلاطة
3: لا تحت البلاطة هذه راح زمان اليوم
1: وين مخبي رؤودة ورا البرواز
3: وراح زمان البرواز ما في الإنسان مثل تعبه وعرق جبينه ويكون عرقه شد من راسه لإجريه هي قرش الحلال اما قرش الحرام لا بنفع ولا بشفع ولا بتجمعك ولا بملي املاكك من حلال الا بالحرام واسال اكبر من ليه صوتين بيحكي صار ليه صوتين
2: لو توطي الراديو من عندك
1: لانه الموضوع كبير
3: يعني لانك كبير يا ابن الكبير
1: يخلي لنا اياك يا كبير دي البلد
3: الله يخليك بعدين انتو بدي اقول لكم ما يا بني ما بكفي الخلق الا الخالق وبني ادم ما بتملي عينه الا التراب
1: صح
3: هلقيت قاتلين حالنا وضاربين حالنا رزقكم وما في السماء اتأنوا بتنالوا ما تتمنوا على أول بنزين هاي اللي شرى مثل العناب شو نالوا لما شرى وحطه بالمحال انحرق وتسخم وتلطم غير وزع وغير خلوها اوضع الأمور لله واللي دار بعيدة اليوم اشتري الحمار
0: ما هذا منطق
1: والله أنا بالنية يعني أشتري لي
3: اشتري لك حمار بفوتك على قلب الدار الحمار
1: انا خايف ما الاقيش برسيم
3: تحت الدرج
0: هاي مقدور عليها
1: خايف ما الاقيش برسيم اذا شرينا حمار حظنا
3: بعدين صرنا بطلنا نقدر نمشي من هون للمستشفى منقدرش نمشي الا بالسياره مثل ما قال هذاك المثل ابي بعبرني وجوزي كبرني جوزي خلاني اكبر لما هو فيش معي جيب ليك ولا نفس الاشي والزلمة نفس الاشي ارضوا بما رزقكم الله
0: ارضى
3: كل العباد ترضى بما رزقها الله، رزقكم وما في السماء.
0: صحيح.
3: زي في شحاد، شحاد قام واحد أعطاه رغيف، إجا مارق واحد بقول له الله يطعمك اطعمني، قام قسمه أعطاه ربعه، مشي لقدام لقي تاني واحد الله يطعمك والله ابني بعيط بده ياكل، قام قسم له ربع الرغيف، شو تام؟
1: نص رغيف.
3: نص رغيف. هو ماشي بمرقة هالبدوية قاعدة مارق عنها، اتخبز، شو بتعمل يا حقة؟ قال لها اللي بتقول له بخبز، قال لها يلا الله يطعمك يا رب يطعمك من الله، اللي بتقول له طيب تعال أكلت يا بنيي؟ قال لها والله صح الرغيف طعماتي فلان وفلان بنص رغيف، ارسل نصيب مين؟ قامت إلا هي ناولته رغيف، قالت له والتاني إجاك الله يطعمه، مشي لقدام رد وزع باقية النص الثاني الربع، رد وزع الربع الثاني روح، والرغيف اللي اعطته اياه البدوية ما خلاش إلا وقع له. إن الله رب العالمين ما نساه، بس إحنا قاعدين بنعيط على البنزين والهذا،
1: هو
3: لازم تاعون هذا اللي بيروحوا بيجوا مش الخصوصي هدول، لازم هن يوفروا لهم البنزين لأنه في دور إبعاد دورهم، العمومة يوفروا لهم. شو مثل قولة محمد يرط ومحمد يرط ومحمد لا يرط؟
1: آه
3: هيك عاملين صح يا صديق؟
1: 100% أنت بتحكيش إشي غلط.
3: أيوة ما هو يعني يا سيدي هاي ابصر مين اجاني تعليق على هذا، اسمع برين شايف، والله يوفقكم والله يسعدكم وبارك الله فيكم
1: وربنا يديمك
3: ويصلح الحال بأحسن حال.
0: آمين.
1: انا اذا بحب اطلع على الراديو عشان بس اسمع صوتك.
3: حياة كليكم.
0: الله يسلمك.
3: اهلا
0: اهلا اهلا وسهلا.
1: شو
0: عنا ايمن بيحكي لك تكت الطيارة وبيهاجر ما بده مصاري، انه بس حق التيكت يعني فقط. تسام جيبوا لي هجرة مأمنة وتخوني إذا بتلاقوني بهالبلد بعدي. هلأ مالكم يا جماعة، عقولة حازم طول بلدك طول بالك، هاي بلادك
2: يعني هذا الشعار المرحلة. بنزين ما بتوصلناش هاي الإحباطات.
0: آه يعني الواحد إنه أكثر من هيك يوصل.
2: إذا الواحد ممكن يحبط أو عقليته تتخربش شوي على تسكيرات البلد اللي عملها بتتم حاليا.
0: آه صح.
2: يعني فيش
0: هاي التسكيرات هي اللي بتجنن يعني مخ البني آدم
2: يعني
0: صراحة.
2: الواحد شغله حياته كذا بتصير انت مسجون في كونتينات صغيرة هيك. ها اما بنزين مش مشكلة بوقف سيارتي اسبوع كمان ما عندي مشكلة.
0: صحيح.
2: لا اما بنزل مشي او في سيرفيس بركب بنزل بالاخر راح يكون في بنزين. ناخد اتصال ابو شريك.
1: الو مرحبا.
4: مرحبا يا سهاد ويا رائد ويا اميرة، يسعد
1: مساكم. اهلا وسهلا سيارة سهاد.
4: شو اخباركم؟ ازيك يا صديق؟
1: امورك؟
4: الحمد لله تمام. الله يسعد هالمساء يا رب يعطيكم العافيه.
1: الله
0: يسعدك.
4: احنا حكينا يا اميره مرارا وتكرارا احنا عندنا ازمه اخلاق قبل ازمه البنزين، احنا عندنا ازمه
0: طبعاً.
4: اخلاق
0: طبعا
4: لانه يعني صافين عن فاضي. لو تشوفي الازمه عدى
0: الفاضي بس مسكرين الشوارع، هم مش عاملين اشي تاني غير تسكير الشارع.
4: طب يعني ما فيش بنزين ومبلغين من الكازية ومن محطات الوقود انه ما في بنزين، طب لا انتوا واقفين بتعصبوا
0: وبتسبوا
1: اثبات وجود،
4: بتعصبوا بتسبوا وبتعملوا فوضى في البلد، واذا في سيارة معاها حالة طارئة مريض او انسان بده يموت او اي شيء بتعيقوا الحركة.
2: صحيح.
4: وين وين اللي عنا العقل اللي بنتصرف فيه؟
2: من شوي يعني كازية من برا نابلس سايرة توشة وطاخين على بعض.
1: والله.
4: طب ليه احنا هيك؟ ليه بنخلي الناس تطلع علينا؟
0: يا
4: انا شوف انا لو خبيره واروح افحص السيارات انا متاكده في منهم فيهم بنزين لسه.
0: اكيد طبعا.
4: بس زياده
0: اغلبهم بدهم يعبوا ب 10 ب 20 شيكل بس واقفين على الدور.
4: طب ليه؟ طب ليه احنا انا مش فاهمه ليه؟ يعني احنا عندنا
1: سيارات مصاري يمكن
4: ايه عندنا سيارات البيت، ليه احنا مش مفكرين زي تفكيرهم مثلا؟
0: احنا والله يعني انه عادي الموضوع خلص بيستنى الواحد شوي يوقف سيارته يوم يومين، ما بتخرب الدنيا في مواصلات بالنهايه.
4: ما بيصير اشي. انا قلت لزوجي الصبح قبل ما اطلع من البيت يعني ما بيشتغل قاعد، قلت له اذا مشوارك قريب انزل مشي كذا رياضه وخلي السياره مطفوفه
0: برضه بيصير.
4: يعني اذا ما لك مشوار بعيد ما تستخدمها. خليها للطوارئ، خلوها للطوارئ. يعني كمان ما في فلوس، يعني كمان معاهم الناس زيادة، مش عارفة أنا منين بتبين هاي المصاري مرة واحدة.
0: اه صح،
4: بنضلنا يعني إحنا كمان نشكي ونبكي ونقول ما معناش الشعب، ومرة معنا واحدة معنا تطلع اللي بمصاري معانا.
0: لا لا، في يا ست سهى في،
4: يعني ما بصير هيك يا جماعة، ما بصير هيك. المحافظ الله يعطيه العافية من زمان أصدر قرار ممنوع التعباي بالإقلان، اللي إلى واسطة ومحسوبية من ورا لورا بيعبي له غير تعباي سيارة تفليلها.
2: أناني وإقلان لليوم بشوف
4: بيعبوا يعني شو هذا، يعني بكل إشي الواسطة
0: تجارة داخل. تجارة صارت،
4: ما بصير هذا الحكي يا جماعة. عدنا مرارا وتكرارا أزمة الغاز، هلأ بفوت علينا بس قليل هو، بس إحنا بناخذ أول بأول زي ما تفضلتوا. الخميس راح وكذر وشحطوا في السيارات، فضل اللي معاهم بدهم يعبوا.
2: نعم صحيح،
4: خلونا للحالات الطارئة يا جماعة. في عنا تكاسي، في عنا باصات وقفت عمالها، يعني الحياة بدها تنشل فوق ما هي مشلولة. خلوا الشعب يعني نسلك نسكوج تسكوج مرقع حالة ترقيع بقضي يومه الله أعلم كيف.
0: الله يكون بالعون يا
4: يعني
0: رب.
4: هاي رسالة للكل اللي فاتحين هلأ على راديو خيار، اسمعوا يا جماعة احنا كستات شو بنحكي لكم. هلأ أنا ست بدي أنزل بدي أركب في الباص، يمكن ما في باص سبب إنه ما في بنزين ما في سولر. طب ليش احنا عملنا هاي الأزمة؟ خلوا أشياء شغالة عنا، خلوا جزء من الحياة فعال لسه، ما نموت الحياة في مدينتنا الحبيبة.
0: ان شاء الله بترجع هالحياة لهالبلد
4: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله والله اللي فينا بكفينا يا جماعة، بلا منه هذا الشيء. يعني احنا بقولوا اذا احنا بدنا ننصر نلتزم وبنتعلم الدور كيف نطلع على الباص مش نصف على المحطات.
0: صحيح صحيح.
4: اه بعين الله، بعين
0: الله يهولها يا ست سهى،
4: يسعد مساكم.
0: او مساكي يا رب.
1: بتنوع على شغله، ما تعبوا من اي حدا ولا تشتروا بنزين من اي حدا من الاناني. يعني زي ما بتقول لك شرينا انين ب 15 حطينا على السياره 2000،
0: اوف
1: فهذا صحيح ما حدا يشتري. كثير قاعدين بيقولوا لي منفخ، شو اقول لهم؟
0: الا تنام تعبان شوي يعني، خلص الا تنام يعني.
1: ضروري لا باخد نسال، باخذ كورتيزون
0: ضروري هيك نسال نسال الناس في ايش شيء اسمه
1: باخذ كورتيزون. هذا الكورتيزون بخليني اتنفخ،
0: هو الا تنام يعني وتعب، بيشتغل وبيشتغل وبيصور وبحرت، فطبيعي برضه.
1: والله ما بشتغل.
0: نجار
1: قلت علي بشتغل حي طلق قاعد اليومين.
0: مثل فل يا نجار، تحكي لنا يعني المدينه عندنا بتصحى قبل الفجر مش عشان تشوف الضوء، عشان تلاقي بصيص امل بمحطه البنزين. الشوارع اللي كانت فيها حركه اليوم ساحه انتظار، السيارات يعني بتصطف كاجساد متعبه بتستنى جرعه من الحياه لتتحرك. صراحه اليوم شوارع نابلس بتخوف قد ما هي فاضيه، يعني بتحسوا إنه مدينة أشباح اليوم نابلس. هذا أكيد مش من البنزين برضه، هاد من تسكيرة الحواجز. إحنا نعرف إنه كلها نابلس مسكرة من جميع المداخل وجميع المخارج، يعني الحمد لله فيش لا مدخل ولا في مخرج، فنابلس اليوم كتير كتير فاضية. كمان تحكي لنا مع كل شائعة عن وصول شاحنة توريد بيرتفع نبض الشارع بالطول الطوابير، بس بكل هذا الضيق يعني اللي إحنا عايشينه. فنجان قهوة هيك بشاركه السائق مع جارب الطابور، ابتسامة صبر موجودة على الوجوه. أنا امبارح شفت إنه في ناس مش على عشان أكون صادقة، مش على البنزين، على الحواجز، وهم بيستنوا الحواجز تفتح قاعدين وبيأرجلوا، يعني نازلين من سيارتهم بيأرجلوا. فوالله إنه إحنا شعب لطيف خفيف دم ظريف، هيك عنا حياة من كل إشي، يعني منطلع حياة في كل الاحترام. نعم. إلهم مين قال لك يا رائد سام إنه بدنا نهاجر لأجل البنزين؟ أعطيه سبب يشرح القلب بهاي البلد. إيه؟ لسام إنه مين قالك هو بده يهاجر عشان البنزين؟ أعطيه إشي واحد بيشرح القلب بهاي البلد.
2: الواحد يعني قاعد عند أهله مبسوط،
0: صحته منيحة،
2: صحته منيحة زي ما أنت حكيت،
0: أولاده مناح،
2: أولاده مناح، الوضع صعب صعب. إحنا طول حياتنا وضعنا هيك ما تغير، طول عمرنا يعني أحد يعني 5 سنين 10 سنين لا تعودنا طالعة ونازلة طالعة يا نازلة،
0: طالعة يا نازلة. هاي تبعت بغنوها فوزي موزي.
2: أيوة
0: فوزي موزي.
2: أنا مني علي بقدرش بغض النظر شو ما يعني شو
0: والله
2: في
0: أحداث
2: أنا بقدرش.
0: لا منقدرش يعني إحنا
2: بجوز كل واحد عنده كيف بيفكر هو حر.
0: صدق يعني صدق مثلا بقدر إحنا أنا ورائد مثلا نحكي عن حالنا لا
2: بقدرش يعني أنا لما بطلع أي مدينة لما برجع هون لا تقولي لا تتخوت علي خلص بشوف بحس إحساس مختلف
0: والله
2: لما فوت نابلس بصراحة
0: فش بعد هواها
2: هواها ريحتها
0: ميتها
2: ميتها عاجبكم مش عاجبكم انا هيك بحكي
0: يعني
2: أنا
0: بتضل هاي البلد بلدكم بخرابها بسيئاتها بازماتها
2: مش عنصريه ولا اشي خلص انا لما بدخل نابلس عشت بجوز 10 سنين برام الله انا واغيب بالاسبوع لارجع لما بدخل نابلس بحس الهوا بحس
0: الراحه ردت لك
2: في خلص في راحه نفسيه بصراحه
0: فش بعد لا هي عنصريه يا جماعه الخير هي عنصريه
2: لا.
0: احنا
2: عنصرية.
0: احنا شايفين نابلس احلى بلد بالعالم
2: انا هيك شايف
0: صراحه
2: في امور صعبه في ضغوطات في في
0: بس بنتحمل
2: انا بحكي عن حالي بقدرش اترك
0: ولا والله نابلس. انا ورائد نمسك الكهرباء والله بنطلع من نابلس اعوذ بالله
2: مجانين تلطشنا كمان ومنظر
0: نطلعش يعني رغم كل شيء نطلعش نهائي يعني احنا بنحكي
2: يعني
0: هيك بنفرفش بس انه نطلعش
2: انا اليوم صار معي موقف مش دخلوا الجيش الصبح
0: رايح
2: الشغل فيس تو فيس انا ومرضي بالسياره واقفين وين الناس واقفه مشان تنزل على ترمبة البنزين التميمي وانا قلت بروح يعني باخذ جنب من عكس السيارة واجى علي وجهه لوجه نزل الجندي رفع السلاح
0: لا لا لا لا يا ريت كلات صاير
2: من ضمن اللي معاه سلاح في تبعت القنبلة هاي الصوت ما بعرف شو نزلت معاه نزلت على الأرض يعني ما ضربتش يعني
0: من نصيبة
2: رجعت لبرس وتمت عكست معاكسة عادي يعني
0: عادي
2: صار موقف عادي بيصير مع أي حدا فهذا قدرنا
0: هذا حياتنا هاي هي حياتنا
2: الانتفاضة
0: الأولى
2: الانتفاضة الأولى كنا نروح من المدرسة كان الجيش عبارة عن سريات مثلا 6 ب 6 12 ب 12 هيك ماشيين حسب شكلك بيجيبك باخذك هالكفين كذا هالكتابات المكتوبة على الحيطان يلا امحيها مدبر أي إشي إذا كان عجل بنهايته بدك تطفيه بأي طريقة تطفيه إذا كان في علم على راس صروة من فوق ممكن توقع بدك تطلع طول العلم
0: ومع كل هاي الشغلات
2: نحن
0: بالبلد
2: هينا موجودين
0: ومبسوطين وراح نضل بالبلد ما فيش إشي بيطلعنا من البلد
2: ربنا بتعرف شو كاتب بعد ساعة أو بعد يوم شو ممكن يصير ربنا هو شايف وعارف وبقدر الظروف وممكن يعني يعطينا أكثر ما احنا بنحلم فيه ممكن تأخر الشغلة ممكن ما بنعرف شو بصير بس
0: كان عربنا كله لعله خير إن شاء الله إن شاء الله تتحسن أوضاع البلد يا يوسف ونرجع لبلدنا ويغنينا عن الغربة آمين مش عيب الواحد بيحكي لنا كمان يكون عنصري بحب بلده أكيد طبعا تمارا اللي بده يهاجر يهاجر أنا هيني صامدة مرابطة بالبلد إذا كل واحد ما تحمل مين بده يتحمل ووعد ربنا للصابرين وين راح ارجعوا لدينكم بقوى إيمانكم ويقينكم بربكم إنه رح تفرج يا صدقي بإذن الله هي مش حاكي صدقي هاي مني خلي الأمل والتفاؤل موجود دائما الأمل والتفاؤل عندنا مو إيه؟
2: سلم عليه
0: مين؟
2: سلم عليه
0: طيب احكي لك سلم عليه
2: أنا بحب الفيديوهات اللي بعملها
5: بقدم مرحبا بحب الفيديوهات اللي بتعملها بالرودين
2: يسعد مساك بنروح للطقس أميرة
0: بنروح
2: الأجواء نارية راح تكون حرارة مرتفعة جدا جدا راح تكون
0: خلص الارتفاع اللي قلت لي عنه
2: لا مش قلنا
0: بالليل الجو على فكرة مش شاب بيكون جدا لطيف الجو حلو
2: هلا يوم الاثنين راح يكون جو صيفي عادي من الثلاثة الأربعة الخميس اللي قدامي هاد راح يكون موجة حار راح تكون موجة بأعلى من معدلها السنوي حارة جدا راح تكون
0: الله يجيرنا يا رب
2: وساعات الليل راح يكون الجو لطيف بالليل بيكون لطيف أما بالنهار انسى تنزلش حامل الوضع راح يكون حتى اليوم شفت فيديو لأيمن النصري بيحكي بنفس الشيء حرارة تكون مرتفعة جدا جدا بالأيام القادمة مش بكرة من يوم الثلاثاء
0: مع هيك بضل الصيف كيف لطيف حلو أحلى الفصول أحلى الأوقات إشي رائع
1: يعني بعرف اللي بحب الصيف بيكون باب داره فيه مسبح
0: فيه؟
1: بيفتح الشباك بتطلع على البحر
0: عندنا بركة ورا الدار
1: 24 ساعة شو عايش بتحبون الصيف
0: عندنا بركة ورا الدار
2: يعني أول شيء افتشل في أوروبا
0: أنا بحب
2: عندهم
0: الصيف
2: بأوروبا عندهم يعني حالة وفيات عالية جدا لأنه عندهم الكون الكونديشنات قليلة جدا، مش زي عنا هون. احنا هون ممكن تلاقي في بركس حاطت كونديشن،
1: صح. اهل جنين
2: بس الغوار. في عندي تحية كتير كبيرة من
0: بشار مجدي.
2: لا بس لا. للكل من مجدي الزاغة زميلنا بالعمل، حياتنا
0: اكيد يسعد اوقاتك يا مجدي.
2: بقول انه المشي رياضه، المشي رياضه والحركه بركه، يعني الواحد شوف سيارته يعني
0: وينزل. بس بهالاجواء والله صعبه،
2: يا هاي الاجواء شو بهالشوب
0: والله.
2: وقف سيرفيس يا عمي برضه،
0: سيرفيس
2: طب يعني قلل يعني دوب خلص البنزيناتك
0: بلزموك خليهم
2: للاشياء للحاجه يعني وهيك لحد ما نخلص من الازمه اللي احنا فيها.
0: اكيد
1: وصلنا لنهايه البرنامج مني ومن رائد ومن اميره. شكرا لكل حدا كان معنا وما كانش معنا،
0: ونتمنى تكون دائما معنا،
1: ونتمنى ان شاء الله تكونوا دائما مع انا ان شاء الله اكون دائما معكم
0: ان شاء الله. وبكره او بعد ما تنسوا
1: مزايم علينا،
0: بكره او بعد ما تنسوا ان وعدكم في توزيع بنزين،
1: راح اوزع بنزين. وشكرا.
0: بس بنزين في السولار اللي بده سولار،
1: شوف على هوا ايش بصح،
0: هوا المتوفر
1: نشوف هوا عدي ابي يونس شو بيجيب.
2: اسمع صدق اذا دبرت سولار ومع حبايبنا راح تكون فوق حبايبنا الشوفير اللي بتصلوا معنا تدبرهم،
1: بصيروا يطلعوني ببلاش،
2: بيطلعوك ببلاش.
0: طبعا
2: انا عادي بعد بيطلعوك ببلاش على الازمه،
0: ما فيش مشكله. فلاح بعت لك ورد، رجع له اياه
1: حبيبي يا فلاح. الله يرضى عليك،
0: رجع له اياه.
1: معيش
2: رجع
0: معوش اللي عند صدق لا يسترد، هاي خذوها معلومه يضل عنده خلاص على طول. صراحه شكرا لوجودك يا صدق، كثير انبسطنا معك، هيك لطيف خفيف ظريف، عملنا اجواء حلوه. وان شاء الله دائما تكون موجود معنا، وبنشوفكم بكره اكيد بحلقات جديده وبرامج جديده. مني انا ورائد وصدقي.
1: ورائدك تسكر ولا ملحق ندخن سياره؟
0: لا اطلع معك وقت
2: معك وقت.
1: شكرا. باي باي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروج.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: إنها الخامسة مساء الآن. ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: بابحث له بابحث له يوم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الناجح يرفع إيده.
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاي من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
7: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: بابا.
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
4: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.10.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: إنها الثامنة مساء.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان
1: افتح حياتك أم حياتك أم اسمع ركز راديو حياة 100.8

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
5: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التاسعة مساء الآن.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة. راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
2: هوى يا هوى يا نسمة صيف ريحك.

الكل الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

listening. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يشكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: العاشرة مساءً.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: كلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
5: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
6: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
0: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: عم يوجعني عليك
1: يا سلام يا سلام، ايه المزاج ده؟

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
2: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
4: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
5: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
6: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.

في بعد الوجع ما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على الرحم.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

قابلت ال

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.